0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا من خلف المايك محمد نور، وحلقة جديدة عبر أثير راديو دلال، وضيف جديد وقصة جديدة. اليوم ضيفنا شاب اشتغل على حاله وفتح طريقه خطوة بخطوة، رغم صغر سنه ورغم الظروف ورغم المسؤوليات. شاب بدأ من الصفر ودخل لسوق العمل بكير، طور نفسه بنفسه لمرحلة بيستحق فيها كل التقدير. خلوني أرحب بضيف حلقتنا الأستاذ مصطفى حوران. أهلا وسهلا فيك مصطفى، وشكرا كتير على تلبية الدعوة.
1: حياكم الله أخي محمد، الله يجزيكم الخير على دعوتكم الكريمة. والله من دواعي سروري يعني حضور هذا الحوار، لعل تكون قصتي يعني ضوء أو أمل لكتير أشخاص يعني يأسوا من الدراسة في تركيا
0: إن شاء الله.

0: خلينا ندخل بالحديث معك مباشر. خبرني شوي عن نفسك.
1: أنا مصطفى حوران من سوريا، من محافظة حلب، تولد عام 2002 الشهر 11. ولدت في عائلة بسيطة، عائلة ليست من رؤوس الأموال ولا من أصحاب الأموال، عائلة بسيطة لكن كانت بفضل الله يعني طيبة السمعة. خرجت من سوريا عام 2013 مع كثير من السوريين اللي خرجوا بسبب الثورة السورية.
0: كيف بتوصف لي يومك العادي هون بتركيا؟
1: والله هو اليوم بتركيا يعني بشكل عام بكون مزدحم جدا يعني. بنبدأ فيه دائما بالتزامك بالعمل، بعدين التزاماتك الاجتماعية، فبشكل عام يعني اليوم دائما بيكون مزدحم.
0: مزدحم بس بيكون يعني أنا شفت أنه بيكون بنفس الوقت منظم يعني، خصوصا هون بتركيا عند إذا بيكون شخص ملتزم بشغل أو بدراسة حصرا لازم يكون وقته منظم.
1: إيه طبعا طبعا، يعني تنظيم الوقت هو أصلا يعني النقطة اللي أنا بدأت منها يعني للمكان اللي الله عز وجل أكرمني فيه حاليا.
0: شو أهم قيمة تعلمتها من عائلتك أو من الناس المحيطة لك؟
1: والله أهم قيمة تعلمتها من العائلة وليس من المحيط. المحيط كان على العكس تماما، المحيط كان محبط. أما العائلة أهم قيمة تعلمتها هي تطوير الذات والسعي نحو الأفضل والاجتهاد وبذل كل ما لديك.
0: القيم اللي بناخذها من البيت هي أساس كل شيء بصراحة يعني، وبتبقى معنا طول العمر.
1: تماما طبعا طبعا، يعني لأنه الإنسان هو نتاج ظروف ونتاج يعني مثل ما بقولوا بيئة ومحيط معين، واللي الإنسان أول ما بيكبر أول ما بيوعى على الدنيا بيكون محيطه وبيئته هي عائلته، فبينجبل على هذه الجبلة وعلى أساسها بيكون مستقبله.
0: أستاذ مصطفى خبرني شوي عن دراستك الأساسية.
1: والله أنا دراستي الأساسية شريعة، يعني أول ما بدأت بالدراسة أنا أول ما جيت على تركيا بدأت بالعمل بشكل مباشر. وقت قدومي كعام 2013 كان يعني الظروف غير مناسبة للدراسة نهائيا، فاضطررت أني أدخل سوق العمل بمهنة الخياطة، ضليت فيها 3 أو 4 سنوات وبعدها خرجت منها بسبب المرض. يعني كان معي مرض مزمن هو اللي أجبرني وحال بيني وبين العمل، فبدأت بالدراسة. أول ما بدأت بالدراسة بدأت بدراسة ثانوية شرعية سورية طبعا، بعدين انتقلت لثانوية شرعية تركية، فبعدها درست أيضا بكالوريا شريعة. وطبعا بمرحلتي الدراسية عام 2017 التحقت بمعهد لتحفيظ القرآن الكريم، معهد مغلق مدته 3 أشهر مكثف جدا يعني، فبفضل الله عز وجل أتممت حفظ القرآن الكريم كاملا ب85 يوم، حتى ما أتممت 90 يوم. هي الملكة اللي اكتسبتها بهذا المعهد المغلق يعني هي كانت دافع كتير كبير لي، وهي كانت يعني السبب الأول والأخير بنجاحي بفضل الله عز وجل بمسيرتي المهنية، ورح نتطرق لها طبعا بحديثنا إن شاء الله.
0: طيب هلأ أنت بهي 85 يوم كنت موجود 85 يوم بهذا المعهد، ولا كنت تحسن تروح على بيتك وأنه مثل عندك دوام معين؟
1: كان المعهد مغلق بشكل كامل، مغلق تماما، كل 15 يوم بحق لنا يوم نروح ننام فيه يعني بالبيت عند العائلة، وتاني نهار الصبح أو الظهر ترجع. يعني ممكن فقط يعني 10 ساعات، إذا فيك تحسب ساعات غيابنا عن المعهد 10 ساعات 12 ساعة فقط ليلة تنام وترجع.
0: بس هون قبل ما كنت مباشر بموضوع العمل ولا بعد؟
1: لا بعد طبعا،
0: يعني واضح أنه أنت ركزت على الدخول لسوق العمل مبكرا وبعدين التجأت شوي لموضوع الدراسة.
1: طبعا، ولكن يعني دخولي لسوق العمل ما كان خيار هداك الوقت. عام 2013 كان موضوع دراسة الأطفال يعني بتركيا صعب نوعا ما، كان الطفل يعني مقيد بخيارين، أما أنه يبرق بالبيت أما أنه إذا كان في حاجة أو في ضرورة يشتغل، وكان نحن يعني الظرف يستدعي أني أنا أشتغل أنا وأخوتي.
0: طيب أستاذ مصطفى شو هو الشيء اللي دفعك لحتى تدخل بمجال المحاسبة؟
1: والله صراحة يعني أنا استمريت هلأ ما قبل المحاسبة، أنا استمريت بالدراسة وأتممت بكالوريا شرعية طبعا، بعدها اجا وباء كورونا. وباء كورونا صار الدوام عن بعد، فصارت الدراسة يعني اشبه بتحصيل حاصل وتضييع وقت. انا بوقتها كنت ملزم اني اشتغل، ملزم كيف؟ ملزم تجاه نفسي وليس احد لازمني، فرجعت لمصلحتي اللي انا بشتغل فيها خياط، وانا الحمد لله متقن المصلحة يعني نوعا ما، فرجعت لمصلحتي. انا هون لما رجعت لمصلحتي اخوتي، عندي 3 اخوة اكبر مني، كانوا هني ايضا اشتغلوا معي بالخياطة، كانوا مطورين نفسهم وشغالين على حالهم وملتحقين ملحقين بمهنهم اللي تعلموها ودرسوها. في أخي الأكبر مني مبرمج ومطور مواقع ويب، وأخي الأكبر مصمم جرافيك، وأخي الكبير هو أخي أبو عبد الله، راح أذكر اسمه بالاسم لأنه هو كتب الله وجهه وجزاه عني كل خير، كان سبب بإني أدخل سوق العمل بشكل مبكر.
0: طيب
1: جدا،
0: شو اللي جذبك لحتى تدخل بهذا المجال، وشو هو الشيء اللي خلاك تحس إنه هذا المكان هو مناسب لك؟
1: والله صراحة المجال بحد ذاته ما هو اللي جذبني، اللي جذبني أنا أني كان لازم أطور من نفسي. أخوتي ملتحقين بوظائفهم، ووظائفهم جيدة يعني الحمد لله، ووظائف بأماكن مرموقة، وأنا كنت متأخر عنهم ولساتني عم بشتغل بالخياطة. فهذا الأمر دفعني لأني أتعلم أحد المهن اللي من أخوتي، أما البرمجة أما التصميم أما المحاسبة. البرمجة يعني
0: صعبة شوي،
1: مو صعبة، كانت بتتطلب وقت وأنا كنت عجولي نوعا ما. يعني التصميم دخلت فيه يعني لفترة جدا منيحة، تقريبا يعني 5-6 أشهر، وعندي أساسيات التصميم بفضل الله بشكل كتير جيد. وعلى فكرة تعلمي للتصميم ساعدني كتير لما انتقلت للمحاسبة.
0: طبعا أي مهارة بتكتسبها أنت إلا ما تلزمك بيوم من الأيام تماماً، وبتفيدك
1: تماما. وكانت نقطة قوة لي يعني في مكان العمل اللي التزمت فيه. فرأيت المحاسبة، المحاسبة يعني أنسب شيء، ممكن بمعهد، ممكن بتعليم من أستاذ خاص، ممكن أنا اللي أيضا دفعني أكثر أنه أخي بسوق العمل بالمحاسبة من تقريبا 4-5 سنين، فدفعني أني أنا أتعلم محاسبة لعله يكون عن طريقه أدخل سوق العمل. ففعلا يعني أنا هنا خيرت بين خيارين، أما أني أحط معهد مختصر 4-5 شهور 6 شهور يختصر علي 4 سنين جامعية أنا وخلصت بكالوريا، وأما أني أدرس جامعة مدة 4 سنين. أنا هنا يعني حطيت بهالخيارين هدول، فرأيت والحمد لله على ما ارتأيت أني لازم أختصر على نفسي الوقت وأتعلم ب4 أو 5 أشهر، حتى ولو ما كان بنفس جود التحصيل العلمي اللي بدي أحصله بالجامعة، لأني ممكن أنا لما أخلص المعهد وألتحق بعمل أنا أبدأ أحصل خبرات عملية من سوق العمل، وما زالوا أصدقائي اللي بنفسني لسه بيدرسوا جامعة.
0: طب أنت أخذت كورسات تدريبية ضمن وقت شغلك، ولا أنت انقطعت عن عملك وكملت كورسات؟
1: طبعا هنا أنا كنت عم بشتغل بالخياطة مثل ما ذكرت، عدت لمصلحتي يعني الخياطة، فكان أيام السبت والأحد أو بالليل هي أوقات الفراغ للدراسة.
0: ما شاء الله،
1: فما انقطعت يعني.
0: ما شاء الله عنك. شو هي أكثر مهارة طورتها بنفسك خلال شغلك بالمحاسبة؟
1: والله عدة مهارات، ولكن يعني على رأسهم والأبرز هي الموارد البشرية والإكسل والمحاسبة القانونية التركية. الموارد البشرية يعني رغم صغر سني بهذاك الوقت كان يعني نوعا ما لما أكون أنا بمكان عمل ويتطلب مني أقوم بمهام الموارد البشرية، أنا راح أقابل أشخاص، راح أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني. أنا كان عمري تقريبا من 20-21، ممكن أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني سنا ب10 أو 15 سنين أو 5 سنين أو 6 سنين 7 سنين. بفضل الله المعهد القرآني اللي التحقت فيه عام 2017 أورثني يعني ملكة التكلم بفضل الله، يعني طبعا ذكاء عن اللي من جيلي من عمري، قوة الشخصية، الاندفاع. فيعني كنت لما أجري أي حوار أو أعمل أي مهمة تخص الموارد البشرية كانت يعني الشخص المقابلي ما يستصعبها أو ما يحس نفسه أنه هو بموقف يعني غير مناسب، أنه كيف أصغر مني وكذا، لا بالعكس يكون الحوار بشكل ندي تماما بفضل الله، يعني بفضل القرآن اللي تعلمته. يعني أورثني ملكة التكلم، الحديث، الحوار، النقاش، القوة، إدارة الحديث، فهم نفسية المتكلم أيضا. فهي كلها يعني تقريبا عائدة على حفظي للقرآن الكريم منذ الصغر.
0: المحاسبة القانونية والإكسل والموارد البشرية هدول 3 مهارات كتير مهمين بصراحة، وبيبين قديش أنت اشتغلت على نفسك بصراحة.
1: إيه طبعا يعني الحمد لله. الموارد البشرية مثل ما قلت لك يعني كيف كانت أنا كيف اكتسبتها بفضل الله. الإكسل كان تقريبا رفيقي بالعمل، كنت دائما يعني ألجأ له في عدة أمور، وما حبيت أني أبقى برتم معين ببرنامج الإكسل. طبعا بشكل طبيعي لجأت ليوتيوب، مدرسين خاصين، مدرسين ممكن على أرض الواقع يعني، وطلبت منهم يعني المساعدة، وأنا كنت أحب الإكسل. الإكسل اللي بيشتغل على الإكسل هو فعلا برنامج يعني ممتع، كله معادلات وجداول وتقارير بتحضر عليه، فهو ممتع وبنفس الوقت مهم جدا لمجالي، فحاولت جدا اني اطور من نفسي فيه وفضل الله طورت من نفسي فيه.
0: استاذ مصطفى، شو اهم تجربه تعلمتها من العمل المباشر؟
1: الصبر ثم الصبر ثم الصبر.
0: شو اكثر تحدي واجهته ببدايه مسيرتك المهنيه؟
1: والله التحديات والصعوبات لابد منها، يعني كانت امامي عده تحديات وصعوبات، وصراحه يعني بدونهم كان ما في لذه للطريق، يعني الواحد ما بيعرف لذه الوصول او لذه يعني المكان اللي هو فيه الا بتخطي للصعوبات اللي عداها. اكثر يعني ممكن صعوبات واجهتها هي امرين، اولا السن، يعني كان سني
0: صغير نوعا ما
1: يعني تقريبا سوق العمل لما بدات ابحث عن عمل ما عمري 20 سنه تقريبا 19 او 20 سنه، فكانت هي بالنسبه لي يعني جدا عائق. ثانيا كلام الناس، يعني بالفترة اللي أنا كنت بحاول أدخل فيها لسوق العمل كان الغالب على اللي بدهم يبدأوا بالعمل يعني أو غالب المحاسبين هم محاسبين مثلي درسوا معهد لمدة 4 أو 5 شهور، فأنا بالإضافة لأول صعوبة واجهتها هي سني كان أني أنا بنظر أصحاب العمل وبنظر المحيط أني أنا يعني ماني بالأهلية الكافية لحتى أدخل سوق العمل، يعني أنا خريج
0: ما عندك هي الخبرة الكافية
1: يعني كانت هي الكلمة دائما تطرق بذهن يعني هي انه خريج معهد، يعني انه ما انك خريج جامعي، ما انك درس دراسه هيك اكاديميه دراسه يعني بنظرهم طبعا اني دراسه معتبره، فكانت هي صراحه من الصعوبات. ولكن فيني اقول لك صراحه اني حقيقه لو هي كانت من الصعوبات لما كان انا دخلت سوق العمل، يعني تجاوزتها بفضل الله بكل اريحيه وحاولت جاهدا اني ادخل سوق العمل باسرع وقت لحتى افرجي هالاشخاص اللي كانوا يعني بيستنقصوا من خبرتي ومن قدراتي، وانا فعلا كنت بخبره ضعيفه جدا، كنت بمبتدئ تقريبا بالمحاسبه، كنت احاول ادخل سوق العمل باسرع وقت لحتى اثبت انه والله والله والله الشهاده الجامعيه والله ليست شيء امام الخبره وليست شيء امام التحصيل المهني للمهنه، يعني هي الخبره اهم شيء، فانا كنت احاول ادخل سوق العمل لحتى اكتسب هي الخبره واثبت انه الشهاده الجامعيه والله صرنا بوقت شريه والاكسل والمحاسبه القانونيه التركيه. الموارد البشريه يعني رغم صغر سني بهذاك الوقت كان يعني نوعا ما لما اكون انا بمكان عمل ويتطلب مني اقوم بمهام الموارد البشريه انا راح اقابل اشخاص راح اتكلم مع اشخاص هم اكبر مني، انا كان عمري تقريبا من 20 21، ممكن اتكلم مع اشخاص هم اكبر مني سنا ب 10 أو 15 سنة أو 5 سنين أو 6 سنين 7 سنين. بفضل الله المعهد القرآني اللي التحقت فيه عام 2017 أورثني يعني ملكة التكلم بفضل الله، يعني طبعا ذكاء عن اللي من جيلي من عمري، قوة الشخصية الاندفاع، فيعني كنت لما أجري أي حوار أو أعمل أي مهمة تخص الموارد البشرية كانت يعني الشخص المقابلي ما يستصعبها أو ما يحس نفسه أنه هو بموقف يعني غير مناسب أنه كيف أصغر مني وكذا، لا بالعكس يكون الحوار بشكل ندي تماما بفضل الله، يعني بفضل القرآن اللي تعلمته، يعني أورثني ملكة التكلم، الحديث، الحوار، النقاش، القوة، إدارة الحديث، فهم نفسية المتكلم أيضا، فهي كلها يعني تقريبا عائدة على حفظ للقرآن الكريم منذ الصغر.
0: المحاسبة القانونية والإكسل والموارد البشرية هدول 3 مهارات كتير مهمين بصراحة، وبيبين قديش أنت اشتغلت على نفسك بصراحة.
1: إيه طبعا طبعا، يعني الحمد لله الموارد البشرية مثل ما قلت لك يعني كيف كانت أنا كيف اكتسبتها بفضل الله. الإكسل كان تقريبا رفيقي بالعمل، كنت دائما يعني ألجأ له في عدة أمور، وما حبيت أني أبقى برتم معين ببرنامج الإكسل. طبعا بشكل طبيعي لجأت ليوتيوب، مدرسين خاصين، مدرسين ممكن على أرض الواقع يعني، وطلبت منهم يعني المساعدة، وأنا كنت أحب الإكسل. الإكسل اللي بيشتغل على الإكسل هو فعلا برنامج يعني ممتع، كله معادلات وجداول وتقارير بتحضر عليه، فهو ممتع وبنفس الوقت مهم جدا لمجالي، فحاولت جدا أني أطور من نفسي فيه وفضل الله طورت من نفسي فيه.
0: أستاذ مصطفى، شو أهم تجربة تعلمتها من العمل المباشر؟
1: الصبر ثم الصبر ثم الصبر.
0: شو أكثر تحدي واجهته ببداية مسيرتك المهنية؟
1: والله التحديات والصعوبات لابد منها، يعني كانت أمامي عدة تحديات وصعوبات، وصراحة يعني بدونهم كان ما في لذة للطريق، يعني الواحد ما بيعرف لذة الوصول أو لذة يعني المكان اللي هو فيه إلا بتخطي للصعوبات اللي عداها. أكثر يعني ممكن صعوبات صعوبات واجهتها هي أمرين. أولا السن، يعني كان سني
0: صغير نوعا ما
1: يعني تقريبا سوق العمل لما بدأت أبحث عن عمل ما عمري 20 سنة تقريبا 19 أو 20 سنة، فكانت هي بالنسبة لي يعني جدا عائق. ثانيا كلام الناس، يعني بالفترة اللي أنا كنت بحاول أدخل فيها لسوق العمل كان الغالب على اللي بدهم يبدأوا بالعمل يعني أو غالب المحاسبين هم محاسبين مثلي درسوا معهد لمدة 4 أو 5 شهور. فأنا بالإضافة لأول صعوبة واجهتها هي سني، كان أني أنا بنظر أصحاب العمل وبنظر المحيط أني أنا يعني ماني بالأهلية الكافية لحتى أدخل سوق العمل. يعني أنا خريج
0: ما عندك هي الخبرة الكافية،
1: ما عندي هي الخبرة الكافية، يعني كانت هي الكلمة دائما تطرق بذهني، يعني هي أنه خريج معهد، يعني أنه ما أنا خريج جامعي، ما أنا دارس دراسة هيك أكاديمية دراسة يعني بنظرهم طبعا أني دراسة معتبرة. فكانت هي صراحة من الصعوبات، ولكن فيني أقول لك صراحة أني حقيقة لو هي كانت من الصعوبات لما كان أنا دخلت سوق العمل، يعني تجاوزتها بفضل الله بكل أريحية، وحاولت جاهدا أني أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أفرجي هالأشخاص اللي كانوا يعني بيستنقصوا من خبرتي ومن خدراتي، وأنا فعلا كنت بخبرة ضعيفة جدا، كنت مبتدئ تقريبا بالمحاسبة، كنت أحاول أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أثبت أنه والله والله والله الشهادة الجامعية والله ليست شيء أمام الخبرة وليست شيء أمام التحصيل المهني للمهنة، يعني هي الخبرة أهم شيء. فأنا كنت أحاول أدخل سوق العمل لحتى أكتسب هي الخبرة وأثبت أنه الشهادة الجامعية والله صرنا بوقت ما هو وقت العناوين، صرنا بوقت يعني بزمن، أذكر لأحد المفكرين هاي المقولة، يعني نحن أصبحنا في زمن ليس زمن العناوين شهادة جامعية، زمن القيمة. أنت عندك قيمة فأنت راح تسبق أصحاب العناوين، ممكن أشخاص يكونوا يعني المجال اللي هن فيه ما تعلموه بشكل أكاديمي نهائيا، ولكن سبقوا أصحاب الشهادات اللي تعلموه مجال أكاديمي بسبب الخبرة العملية.
0: أستاذ مصطفى، أعطينا أول تجربة عمل لك بسوق العمل.
1: والله هي التجربة أنا حابب يعني أعرج عليها كتير، أو هي البداية، هي الانطلاق. أنا لما خلصت معهد المحاسبة 4 أو 5 أشهر كنت منتظر فرصة عمل، فكان يعني سني صغير وخبرات يعني على البورد أو الباوربوينت أو يعني هاي البرامج المكتبية اللي أنا ممكن أني أنشئ عليها سي في كانت ضعيفة نوعا ما، يعني فما كنت أصلا مدرك إيش معناتها سي في يعني حقيقة. فكنت كل ما أشوف إعلان أروح أتواصل معهم، قالوا لي بدنا سي في، قال لهم ما في سي في، أبعت لهم المعلومات بشكل هيك مبسط على الواتساب. كنت أنا حقيقة واللي هو بفضل الله علي يعني دخلني سوق العمل هو اندفاعي وجرأتي. يعني ممكن كنت أشوف إعلان لشركة، هي شركة حقيقة بدها يعني محاسبين مخضرمين لحتى يستلموها، منها مثلا شركة مدار للمنظفات، مدار الشركة السورية الشهيرة المعروفة اللي مثل ما بقولوا بذاكرة كل السوريين، بشركتهم بغازي عنتاب طلبوا محاسب. فأنا بكل جرأة بكل اندفاع تواصلت معهم، ما طلبوا وقتها السي في، قال تفضل على المقابلة، وما كانوا عارفين مين خلف الشاشة مع مين يعني عم بيحكوا، اني صغير في السن وكذا وخريج جديد وما عنده خبرات، بس حددوا لي موعد للمقابلة فرحت. طبعا يعني اللي كان يساعدني بفضل الله هو طريقة طرحي وتكلمي وتواصلي مع الشخص اللي مقابلي، كانوا دائما يتفاجئوا انه
0: ممكن دسرك انهم ما تفاجئوا منك،
1: دائما يتفاجئوا، بس لما يبدأوا يتكلموا معي فيعني بفضل الله يشوفوا أني نضج وعي حديث متزن فيقتنعوا، فأبدأ معهم يعني مدار بالذات يعني بدأت معهم تقريبا واقتنعوا فيني فعلا فعلا اقتنعوا فيني، ما أعلم ليش اقتنعوا فيني ولكن هي قطعا توفيق من الله عز وجل يعني. فدخلت ما بدأت معهم يمكن أسبوع أو 10 أيام واعتذروا مني بسبب
0: ضعف الإمكانيات
1: والخبرة. نعم، بعدها عدة شركات يعني وشركات كبيرة، شركات ممكن يكون فيها أكثر من 50-60 موظف عامل بين عامل وإداري، فأتقدم محاسب، نعم أنا محاسب، يقصوا لي وقت للمقابلة أروح، وكنت أقابل بالرفض يعني دائما كنت أقابل بالرفض بحكم الخبرة، ضعف الخبرة، إلى أن أتيحت لي فرصة عمل واللي هلأ لحد الآن أنا مستمر فيها بفضل الله عن طريق أخي أبو عبد الله جزاه الله عني كل خير مرة أخرى، عرض علي فرصة عمل، بس أيضا هن بحاجة لخبرة، قال لي جرب وقوي قلب وروح على المقابلة. فأعطاني رقم الشخص اللي هو كان هو نفسه المدير، هو كان يجي يعمل المقابلات يعني مع المحاسب السابق اللي أنا راح أستلم مكانه. أعطاني رقمه فتواصلت، فقال لي
0: أنت استلمت مكان محاسب يعني لمعمل كبير؟
1: منشأة كانت كبيرة جدا، يعني تقريبا بين إداريين وعمال حوالي 20-25 شخص. كانت تقريبا يعني إذا نحكي بالأموال اللي هي بتحدد أصلا قيمة الشركة، يعني كان قيمتها السوقية هذيك الوقت بحدود 7-8 مليون دولار. فهي شركة يعني كبيرة نوعا ما، يعني مثل ما بقوله بالمقابل لغير شركات، فهي كانت شركة كبيرة. فأيضا دفعت وأعطاني رقم الشخص المعني بالمقابلات واللي هو كان نفسه المدير. تواصلت معه فطلب مني السي في، قال لي أستاذ مصطفى، يعني بعرف طبعا أني أنا أخوه لأبو عبد الله. هو كان قايل له أنه إذا بترجح لنا حدا أو بتعرف لنا أحد، يعني لأني أبو عبد الله بفضل الله كان حسن السمعة في سوق العمل، فكانوا يقصدوه بأني يقصدوه أصحاب الشركات مشان أنه يلاقي محاسب لشركتهم. ليش؟ لأني من الطبيعي يعني الإنسان الجيد الخلوق اللي يعني مسيرته المهنية بتكون نظيفة، فبيكون المحيط تبعه هيك يعني من أصدقاء وزملاء مهنة. فطلبوا منه محاسب بحكم يعني المكان اللي كان هو فيه، فهو رشحني بداية طبعا، قال لي بدي السي في أستاذ مصطفى لو تكرم. أنا طبعا السي في كان غير موجود يعني على العادة، فقلت له والله السي في غير موجود، يعني إذا بتحب أرسل لك المعلومات يعني على شكل رسالة على الواتساب.
0: أنا آسف قطعت لك سلسلة أفكارك، بس يعني سؤالك بسيط، يعني أنت بما أنه تعلمت شوي بمجال التصميم وأخوك مصمم، عجب يعني كتير صعب أنه تجهز سي في؟
1: والله بالنسبة لأخي يعني كان ضغط العمل اللي كان هو فيه والسرعة اليوم اللي كان يعيشه وروتينه كانت يعني تمنعه أو ما تعطيه من الوقت لحتى أنه يجهز لي سي في، رغم أني أنا كنت أطلب منه. وعن نفسي أنا بما أني تعلمت التصميم، كنت أنا وعم ببحث على فرصة عمل ماني بارك بالبيت، يعني أنا كنت عم بشتغل بمهنتي الخياطة. فمثل ما هو معروف يمكن يعني كل اللي اشتغل بالخياطة بتركيا بيعرف، الخياطة بتاكل حياتك، بتاكل وقتك، صحيح، بتاكل شبابك. فما كان يعني أنا كان دوامي بالخياطة من 8 للسبعة، وعندي الصبح نص ساعة طريق والمساء نص ساعة طريق، فكنت يعني يا دوب أوصل على البيت أنجز شوي محاسبة أو مثلا مهارات إكسل إذا كنت حابب أتعلم، وبعدها أنام وعهر روتين هذا نفسه. فما كان عندي من الوقت أني أحضر سي في، رغم أنه هذا مو عذر، بس سبحان الله هذيك الأيام هيك يعني ما كان في سي في. فطلب مني أنه المعلومات، قال لي رسالة واتساب ما في مشكلة بس أرسل لي. فأنا بعثت له المعلومات رسالة واتساب، تاريخي دراسة تاريخ تولدي، فأنا أرسلت له المعلومات على شكل رسالة واتساب، تاريخ تولدي، دراستي، إيش عم بساوي هلا، يعني حاليا مع مين ملتزم بالعمل. فهو لما قرأها صراحة يعني استبعدني جدا. أذكر أنه كان عساس يعني مخبر أخي أبو عبد الله بأنه مقابلتي ساعة 2 أو 3. لما انتقلنا للتواصل مع بعض بشكل شخصي مباشر، ما ضل في وسيط، وعرف الإمكانيات وشاف رسالة الواتساب اللي بعثت له إياها، قال لي مقابلتك 4:30. 4:30 إيش يعني؟ يعني هي آخر شخص، 5 كان ينهي المقابلة، فيعني تقريبا يعني

0: حسيت انا اني بس مشان ما يخجل اخوي ابو عبد الله بحكم الاخوه، اني اخوي ابو عبد الله، اني ما بده يخجله او ما بده مثلا يطلع بموقف محرج معه، قال لي تعال، والا هو حتى المقابله كلها ما بده يعملها معي. فوالله ثاني نهار رحت على موعد المقابله المخصص لي، فبدا يعمل معي المقابله، المحاسب اللي كان موجود وبده يسلمني العمل بدا يعمل ويسالني اسئله. يعني الحمد لله انا كنت مراجع شوي بعض المعلومات النظريه، اجبت على اللي بحسن اجاوب عليه واللي ما بحسن اجاوب عليه ما جاوبت. فانتهت المقابله بظرف 10 دقائق الى ربع ساعه فقط، يعني ان هي مقابله جبر خاطر.
1: فضعتب
0: تماما. فلما قدروا انه خلاص انتهوا من المقابلات لهذا اليوم، وكانوا مخصصين ثاني نهار ايضا وقت للمقابلات، يعني كانوا بحاله بحث عن محاسب، فقال لي اذا بتحب من وصلك استاذ مصطفى، قلت له ايه ما في مشكله. للتقادير طلعت مع المدير اللي هو الأستاذ صالح، أيضا يعني جزاه الله عني كل خير، والله يعني الفضل أولا وأخيرا لله، ولكن له علي من الفضل ما أعجز عن التعبير عنه أو ما أعجز عن شكره. ونحن بالطريق رجعنين على البيت عبي يوصلني، صار يفتح معي أحاديث ويسألني هيك أسئلة عامة، فأنا سبحان الله أيضا من فضل الله علي يعني كنت متكلم، كنت طليق، كنت يعني أستلم الحديث وكأني صاحب اختصاص بالمجال أو بالأمر اللي هو عم بطرحه مثلا. فتطرق لموضوع الدين، اتطرق لموضوع مثلا الانحلال الأخلاقي الموجود حاليا، اتطرق لموضوع العمل، اتطرق لموضوع السيما، يعني حكى تنوع جدا بالحديث. يعني أنا حسيت وصراحة أني هو عم يختبر مدى نضجي ووعي بحكم صغر سني. فأنا بفضل الله يعني كان فتوح من الله، يعني جاوبت بكل أريحية وانطلقت يعني بالكلام بشكل جدا جدا قوي. وهون هو أعجب جدا جدا جدا بكلامي، والله نزلني وافترقنا. يعني تقريبا بعد يومين أو ثلاثة أيام بتواصل معي وبقول لي السلام عليكم أستاذ مصطفى، تم اختيارك للعمل معنا. أنا صراحة ما كنت متوقع نهائيا هي الفرصة بالذات ألتزم فيها، ولكن سبحان الله لي يعني قدر الله بده يجري. ففعلا حددنا موعد للبداية وبدأنا. لما بدأنا حب يعرفني عن الموظفين يعني ويعرف الموظفين عني، وعمل هيك اجتماع لكل موظفين الشركة. فبدأ بالترحيب فيني وقال كلمة سبحان الله، يعني أحمد الله عز وجل على أن بلغني هذا المقام. قال والله يا جماعة أنا فيه كان حكمة بسمع كتير بحياتي، واللي هي وممكن تسمعوها كلكم بس بتمرق هيك بشكل عربي يعني ما بتطرقوا له، واللي هي لا تحكم على الكتاب من غلافه، افتح اقرأ ما في الكتاب، شوف ما في الكتاب. وقال أنا الأستاذ مصطفى لما دعيته للمقابلة والله ما دعيته إلا لي يعني عدم مثل ما بقولوا الظهور بموقف محرج أمام أخوه أبو عبد الله، وما دعيته إلا يعني لا هيك جبر خاطر. بس سبحان الله لما تعرفنا على بعض عن قرب أعجبت جدا جدا جدا، ورأيت أنه الأستاذ مصطفى في بعض الجوانب هو سابقنا. فموضوع السن ما هو معيار، وحابب هيك يعني أقلكم هاي الفكرة لحتى أيضا أنتوا يا شباب كان عم يتكلم عن الموظفين تكونوا أيضا بدراية ووعي بأنه لا تحكموا على الكتاب من غلافه حتى تفتحوا تقرأوا ما فيه.
1: أستاذ مصطفى، هل من الممكن أنه يكون عندك بالسنين الجاية تجارب جديدة؟
0: تجارب خارج المحاسبة قصدك؟
1: مهنة جديدة، تجربة جديدة، عمل جديد؟
0: لا طبعا أبدا، أنا سبحان الله وعيت على هالفكرة وما زالت في عقلي وفي عقلي الباطني أيضا أنه ما نجح من نجح إلا بالتخصص. فالتشتت بهي الطريقة هي بأني أنا أفكر بأني أبدأ بمجال جديد يعني أو بمهنة جديدة بعيدا عن المحاسبة راح تأخرني لورا كتير.
1: أنا سمعت من فترة أنه نزلت زيارة على سوريا، فشو رأيك ندخل بهذا المجال شوي ونسألك عنه؟
0: إيه طبعا، نعم ما في مشكلة.
1: شو أكثر شيء لفت انتباهك بسوريا وقت زيارتك؟
0: والله أكثر شيء لفت انتباهي بسوريا هو تفاؤل الناس، يعني صراحة الوضع المعيشي الحالي لعامة الناس تحت الصفر، الوضع جدا مأساوي، الوضع جدا صعب، خدمات معدومة، طرقات سيئة، وضع اقتصادي متردي، بس سبحان الله رغم هيك الناس متفائلة بشكل كتير كبير بأنه القادم أفضل. يعني الناس هونيك أكبر نعمة عم تصبرهم على الوضع المعيشي الحالي هو خلاصهم من النظام السابق المجرم. رغم كل الأزمات اللي بتمر بيوم المواطن السوري، رغم كل الأزمات ورغم كل الضغوطات المادية، إلى أنه لما بتذكر أنه هذا النظام المجرم زال وأنه هو صار مرتاح، صار بيحسن يتكلم بالطريقة اللي بده إياها، يعبر بالطريقة اللي بده إياها، بتحس هذا الأمر بيعطيه هيك دافع للصبر وللاستمرارية وللتقدم.
1: طيب هل بتشوف نفسك أنه مستعد ترجع وتعيش أو تشتغل بسوريا ولو أتيحت لك الفرصة؟
0: والله بالوقت الحالي لا، بسبب أنه نحن كمجتمع سوري، كمجتمع عربي بشكل عام، كمجتمع سوري بشكل خاص، عندنا ترابط اجتماعي وثيق يعني. وحاليا يعني العائلة ما هي مفكرة أنه تنزل، فتفردي بهذا القرار ونزولي إلى سوريا رح يعمل بالبيت أزمة ورح يكون له تداعيات علي مستقبلا.
2: دامباش قهدر المخاشوي سودلال إيرو أم بوري بنا مايا سوريا دللي ديرو كده أجوليانا بورما بريا راديو دلال. وخلق مايا إيرو لسر مزخانة يا نتوي يا هلبي ورم بهبرة ديرو كاوي ياكو جرينك ناس بجن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع

سوء التغذية، الأسباب والأعراض وسبل التدخل. يصف مصطلح سوء التغذية حالة صحية تنجم عن عدم حصول الفرد على كمية مناسبة من العناصر الغذائية، أو عن اختلال توازنها في نظامه الغذائي. ويشمل ذلك نقص التغذية عندما تقل المغذيات عن احتياجات الجسم، وزيادة الوزن والسمنة عندما تتجاوز هذه المغذيات احتياجاته. ويؤدي سوء التغذية إلى إضعاف جهاز المناعة والتأثير في نمو الأطفال وتطورهم، ويعد أكبر العوامل المساهمة في الإصابة بالأمراض وفق برنامج الأغذية العالمي. كما يعد نقص التغذية وحده سبباً أساسياً لما يقرب من نصف جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهر تقرير لليونيسيف صدر عام 2019 أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وخاصة في البلدان المتضررة من النزاعات مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا. وأضافت أن حوالي 11 مليونا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد، بينهم أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من التقزم، و3.7 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يواجهون خطرا للوفاة يزيد بنحو 11 ضعفا مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون بتغذية جيدة.

ولكن ما أسباب سوء التغذية؟ تتعدد أسباب سوء التغذية وتتشابك في كثير من الأحيان، وتساهم فيها بشكل أساسي الأزمات الإنسانية الناجمة عن المجاعات والحروب والكوارث وتغير المناخ، والتي يجبر بموجبها الأفراد على اتباع أنظمة غذائية غير كافية. ارتفاع أسعار الغذاء وشح المواد الغذائية في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. الفقر وصعوبة توفير الأغذية الغنية بالمغذيات. الإصابة بأمراض أو اضطرابات تعيق امتصاص العناصر الغذائية أو تحول دونه، مثل الداء الزلاقي الذي ترتبط الإصابة به بحساسية الجلوتين أو عدم تحمل اللاكتوز. اتباع نظام غذائي غير متوازن، بحيث يمد الجسم ببعض العناصر الغذائية ويحرم من عناصر أخرى.

تختلف أعراض سوء التغذية باختلاف نوع العنصر الغذائي الذي يعاني الجسم من نقصه ودرجة هذا النقص، ومن أبرزها ضعف العضلات وانخفاض الحالة المزاجية والتعب الشديد وانقطاع الدورة الشهرية وتساقط الشعر ومشاكل النمو لدى الأطفال. أما المضاعفات فقد تترتب على

سوء التغذية مضاعفات خطيرة، خاصة لدى الأطفال، إذ يمكن أن يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي، ويحد من التطور المعرفي والتحصيل الدراسي، بما قد ينعكس على فرص الفرد التعليمية والاقتصادية مستقبلاً. كما قد يتسبب نقص التغذية المزمن في التقزم، الذي قد تصبح آثاره على النمو غير قابلة للعكس بعد مرحلة عمرية معينة. ويؤدي سوء التغذية كذلك إلى زيادة قابلية الأطفال للإصابة بالعدوى والأمراض، بما فيها الالتهابات الرئوية والملاريا والإسهال والحصبة. وقد يؤثر أيضا في صحة الأمهات الحوامل وفي صحة أطفالهن ونموهم حتى قبل الولادة، ويرتبط بزيادة احتمال ولادة أطفال منخفضي الوزن. وفي الحالات الشديدة قد تتفاقم هذه المضاعفات لتؤدي إلى الوفاة. أشكال نقص التغذية: يمكن تقسيم حالات نقص التغذية إلى 4 أشكال أساسية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. الهزال، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول، ويشير إلى فقدان الوزن الشديد نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الغذاء أو الإصابة بمرض قد يتسبب في فقدان الوزن. وقد يزيد الهزال في درجاته المتوسطة أو الشديدة خطر الوفاة لدى الأطفال، لكنه قابل للعلاج. التقزم، وهو قصر القامة بالنسبة للعمر، ويحدث بسبب نقص التغذية المزمن أو المتكرر، ويرتبط عادة بتدني الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضعف صحة الأم وتغذيتها وتكرار الإصابة بالأمراض، إلى جانب نقص التغذية والرعاية المقدمة للرضع والأطفال في سنواتهم الأولى. نقص الوزن، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى العمر، وقد يكون ناتجا عن التقزم أو الهزال أو كليهما معا. نقص المغذيات الدقيقة، وهو عدم حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها للقيام بوظائفه الحيوية، بما في ذلك إنتاج الإنزيمات والهرمونات والمواد الضرورية للنمو والتطور بصورة سليمة. سبل التدخل: تتطلب مواجهة سوء التغذية اتباع نهج متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج وتعزيز القدرة على الوصول إلى الغذاء الصحي والمتكامل. وتشمل أبرز سبل التدخل وفق برنامج الأغذية العالمي التركيز على الأيام الألف الأولى بدءا من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، باعتبارها مرحلة حاسمة للنمو والوقاية من الآثار طويلة الأمد لسوء التغذية. استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، وخاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات، نظرا إلى ارتفاع احتياجاتهم الغذائية. توفير الأغذية المتخصصة في حالات الطوارئ للوقاية من سوء التغذية ودعم تعافي المصابين به. تقديم المساعدات النقدية والقسائم الغذائية للأسر في المناطق التي تعمل فيها الأسواق لتمكينها من الحصول على أغذية صحية ومغذية. تعزيز نظم الغذاء والحماية الاجتماعية في البيئات المستقرة، بما يضمن وصول السكان إلى الغذاء الكافي والمتكامل. دعم الإنتاج المحلي للأغذية ذات القيمة الغذائية العالية وتشجيع استهلاكها، بما يعزز توافر الغذاء الصحي واستدامة النظم الغذائية. تدعيم الأغذية الأساسية بالفيتامينات والمعادن للحد من نقص المغذيات الدقيقة. تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء في مجال التغذية لرصد الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية والاستجابة لاحتياجاتها. التدخل المبكر لحماية السكان من سوء التغذية،
خاصة في أثناء الأزمات الإنسانية. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم سوء التغذية، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

Danbaş gazetelerime xoşavistu delal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. Ve Juliana Borama. Briya Radio delal. خلق ما يقيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وصروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش شتابا خيداكو لأنقرايكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياة داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش طبخه ده لانقرایی کو پیامه هفکاریا دواره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و آوه اکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی نوبرا هر دوالان

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا من خلف المايك محمد نور، وحلقة جديدة عبر أثير راديو دلال. ضيفنا اليوم شاب اشتغل على نفسه خطوة بخطوة، جمع بين الدراسة الجامعية والعمل الميداني، وخاض تجارب متعددة خلته يطور مهاراته بشكل لافت، لحد ما صار نموذج للشاب الطموح يلي بيقدر يرسم طريقه بإصرار وإبداع، وانتقل بين أكثر من مجال.

0: من الهندسة والتقنيات للإعلام ولصناعة المحتوى وللعمل الإنساني، وترك بصمته بكل مكان اشتغل فيه لحتى صار صاحب حضور وتأثير واضح بين الشباب. خلوني أرحب بضيف حلقتنا لليوم الأستاذ يامن خشان. أهلا وسهلا فيك أستاذ يامن، وشكرا كتير لك على تلبية الدعوة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أستاذ يامن، خليني أخبر السادة المستمعين عن حضرتك، فخبرني شوي عن نفسك وكيف كانت بدايتك.
1: أول شيء بحب أتشكرك، وبحب أتشكر كل حدا هلأ عم يسمعنا، وبحب أتشكر الراديو أكيد على الاستضافة الحلوة. أنا اسمي يامن خشان من ريف إدلب. بداياتي كانت أنا من وقت ما طلعت على تركيا بال 2015، طلعت طبعا بقصد الدراسة. هي كانت بداية رحلتي بالحياة والتحول الجذري. دائما بيقولوا يلي يصنع الرجال هي الغربة والحبس، فأنا تغربت على بكير، كان عمري 17 سنة. صح كانوا أهلي داعمين ودعموني بكل خطواتي، ولكن الغربة دائما بيكون في إلى أثر بنفس الشخص، لأن فيها هموم بتنعاش وفيها مشاعر لا يمكن أنه شخص يعيش هاي المشاعر وهو قريب من الأشخاص يلي بيحبن، من أهله، من رفقات الطفولة، من الأماكن يلي تعود يكون فيها وهو صغير. فرحلتي وبدايتي بلشت من هاي المشاعر نفسها، من هاي المشاعر السلبية اللي هي كانت الحافز الأكبر لألي، يلي خلتني أنا كون أقوى وأقدر أتغلب على هذا الشيء بطموح وبإصرار وبثبات وبعزيمة.
0: واضح من هذا الشيء أنه البدايات لها أثر كتير كبير بشخصيتك اليوم.
1: أكيد أكيد.
0: طيب كيف كانت علاقتك مع الأهل ودعمهم لك؟
1: أهلي كتير كانوا داعمين. بشكل عام أنا قررت أطلع أدرس بتركيا بسبب أنه بالفترة ب 2015 ما كان في جامعات متوفرة بالمناطق المحررة بسوريا هداك الوقت. قعدنا بشكل جماعي وتباحثنا الموضوع أنا والأهل، استنتجنا أنه الطريق الوحيد للخلاص، لأني نحن عائلة تقدس العلم، فالطريق الوحيد هو أنه نطلع على تركيا ونكمل دراسة. في أنا وفي أخي التوأم معي، طبعا كان مشاركني رفيق الدرب بكل هاي الرحلة.
0: ما شاء الله، حلو، باين أنه الدعم له يعني كان له دور كتير كبير بطريقك.
1: أكيد، يعني أنا ببدايتي وقت طلعت طبعا دعموني، سواء بالقرارات يلي اتخذتها، سواء بالفرع يلي دخلته، وسواء بالدعم المادي ببدايات وجودي في تركيا.
0: أستاذ يامن، شو أكثر شغلة أثرت فيك بطفولتك؟
1: هلأ بشكل عام تتقولب بشخصية المرء بالذكريات اللي بيعيشها دائما. كل إنسان ماضيه هو اللي بيصنع حاضره ومستقبله. أي إنسان بيأثر وبيتأثر بالبيئة اللي نشأ فيها وبالذكريات الطفولة، بالتحديات اللي واجهها وبالمصاعب، وبنفس الوقت بالمكاسب اللي اكتسبها من وهو صغير. هلأ كتأثير مباشر على شخصيتي لحد الآن بذكر أول شيء أثر بشكل كتير ضخم على الشخصية هو وفاة جدي الله يرحمه. كان أنه شوفه هو بهذا المنظر ممدد كان له كتير أثر كبير بحياتي، وخلاني أبحث أكثر وأتبحر بأنه كيف الإنسان بيكون على قيد الحياة وبينتقل للموت. إيش هو اللي بيتغير بكينونة الشخص وقت بينتقل من هاي الحالة لهالحالة؟ إيش هو الشيء اللي بيخليه يتحول من شخص نشيط عم يطلع وبيفوت وبيشتغل وبيأكل وبيمزح وبيضحك لشيء غير موجود فعليا بشكل ملموس؟ فهذا الشيء ترك أثر بنفسي وخلاني أبحث أكثر وشوف الإنسان شو هو السبب يلي خلق كرماله، كيف حياة الإنسان بتتغير وتتطور بناء على اعتقاداته نفسها، بناء على هو كيف بيشوف حاله راح يكون بالأيام، شو هي الأهداف يلي عم بيسعى لها، شو هي القيمة الحقيقية يلي بده يقدمها للمجتمع.
0: أستاذ يامن، ايمت حسيت انه انت بدك تعتمد على نفسك، صار الوقت انه لازم تعتمد على نفسك؟
1: هلا انا ببداية رحلتي من سوريا لتركيا بصراحة ما كنت انسان بعتبر نفسي مثقف، كنت بعتبر نفسي نوعا ما من فئة الجاهل بسبب، وهذا شيء طبيعي لتطور المرء، انه اي انسان وقت بينظر لنفسه قبل 10 سنين اكتشف انه هو كتير كتير تغير جذريا، سواء على الصعيد المهني العملي الشخصي شخصيته افكاره. انا طبعا كان اهلي مثل ما سبق وحكيت انه هن داعمين لألي، بس حسيت انه انا لازم اكون انسان منتج بهاي الحياة، ما لازم ابقى عبء او عالي او مستهلك، ولو أنه هيأت لي ظروف وعيش عيشة جيدة، ولكن أي شخص لازم يوصل لمرحلة يبدأ يعتمد فيها على نفسه ولو بشكل جزئي ما شكل كامل. فمن هون بلشت رحلة بحثي عن ذاتي، فيني أقول شوف أنا شو هي الأعمال يلي بتناسبني، شخصيتي.

0: شو هي اللي الشيء اللي بتوائم معه يلي بقدر جاريه بالحياة. يعني في شخصيات بتكون صبورة، شخصيات بتكون شغوفة، شخصيات. فكل إنسان كمان لازم يكتشف نفسه أول شيء لحتى يقدر يكتشف العمل يلي بيناسبه.
1: أستاذ يمن، شو القيمة اللي تربيت عليها ولسه أنت متمسك فيها لحد الآن؟
0: سؤال جميل. هلأ بشكل عام الوالد الله يخلي لك والدك رباني على الصدق والأمانة، ورباني بأنه إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. فأنا يمكن هذا شيء ببعض الأحيان ما هو منيح، بس أنا شخص أسعى إلى المثالية. هذا شيء كتير بتعب وكتير بيخلي الإنسان يجلد نفسه بشكل مبالغ فيه، ولكن بنفس الوقت العمل الحمد لله بأي مكان أنا اشتغلت فيه سابقا وحاليا وإن شاء الله بالمستقبل، دائما أنا ما بخلي عني أي شيء يكون اشتغله بشكل خاطئ أو بشكل غير متقن أو يكون ناقص. لا بالعكس، أنا دائما أقدر وأقدس قيمة العمل ببناء حياة الفرد وبالتالي بناء حياة المجتمع نفسه.
1: القيم اللي بناخدها من البيت بتضل هي الأساس بكل شيء، من العائلة خصيصا يعني.
0: أكيد طبعا.
1: فهلأ رح ننتقل على القسم الثاني، فخبرني عن دراستك الأساسية وكيف اخترت تخصصك بالذات.
0: هلأ أنا بصغري مثل ما بتعرف بسوريا ما كان نحن عنا الفكر أو الانفتاح الكافي لأنه الشخص يبرك يتناقش منه هو وصغير مع أهله أو كذا، إيش بتحب أنت تختار تخصص أو إيش شغفك. لا كان عنا خلاص مسطرة من وقت ما بيكونوا الطلاب صغار، إيش بدك تصير لتكبر يا دكتور
1: يا طيار
0: يا مهندس يا هاي القصص. فهلأ أنا خالي مهندس ونشأ شغفي بهاي بالهندسة من وقت ما كنت صغير، كنت حبه كتير لخالي لأني، وبتعرف أي شخص صغير بيشوف في شخص بيحبه بيشوفه بشغل، مثلا أنا كنت شوفه عم يصلح دارات الإلكترونية وعم يشتغل فيها، فشوف شغلة معقدة وما بفهمها فنشأ عندي هذا الشغف
1: وبصير يقتدي فيه يعني.
0: تماما. ففعلا أخذت البكالوريا وطلعت على تركيا وسجلت، أول رغبة إلي كانت هندسة كهرباء وإلكترون، والحمد لله تم قبولي بالفرع ودرست. بشكل عام كمسار أنا بلشت أطور حالي بعدة مجالات أثناء الدراسة، اللي هي تحسين محركات البحث SEO، إنشاء المواقع الإلكترونية، فهم الواجهات البرمجية مثل كمان HTML، لغات برمجة مثل C++ أخذناها بالجامعة، وكمان في لغات تانية مثل الجافا سكريبت، وكان في يعني تشكيلة بشكل عام حتى الأردوينو كنا نشتغل على لغة برمجة خاصة فيه بالجامعة. فمن هون صار عندي فهم للغات البرمجة، وبنفس الوقت أنا طورته بما بمجال المواقع وهي القصص. آخر سنة بالجامعة أنا شفت أنه أنا قادر على أنه أشتغل شيء ما بيحتاج زمان معين، التزام بوقت، ما بيحتاج مني أني أتواجد بمكان معين مثل العمل المكتبي والوظائف وغيره وغيراته، فقررت أنه أنا أكمل بهذا المجال يلي هو مجال كتابة المحتوى بداية مع تحسين محركات البحث لحتى أنا أضمن ظهور موقعي بالنتائج الأولى بمحركات البحث جوجل وبينج وياهو وغيره.
1: شو هي أهم مهارة طورتها بحياتك؟
0: بصراحة أنا بعتبر هاي المهارة هي الأهم، لأني هي فعليا أي مهارة الإنسان بشكل عام لازم يكون عنده ثلاث أنواع من المهارات: مهارة بتكسبه وقت، مهارة بتكسبه مصاري، ومهارة بتكسبه ترفيه. إذا الإنسان طبق هاي القاعدة الذهبية بعتبرها بشكل شخصي بحياته فهو بيكون إنسان ناجح ولو عانى من صعوبات في البدايات، هذا شيء طبيعي. يعني دائما الإنسان بده يعاني من مطبات بحياته، بده يعاني من عوائق، ولكن لذة الوصول سترممك.
1: ما شاء الله عليك. كيف قدرت توازن بين دراستك ويعني دراستك آخر فترة وحياتك اليومية؟ أنت هون يمكن مستقر أو مقيم لحالك، فكيف حسنت توازن بيناتهم؟ هي موازنة كثير صعبة.
0: هلأ الدراسة ببدايتها بتكون صعبة كطالب جامعي متعود على نمط دراسة معين للبكالوريا، أنت بدك تدرس مشان تجيب علامات مشان تنجح، هاد كان النمط السائد عنا وهي هيك مبرمج المناهج التعليمية بشكل كامل، يلي أنا بشكل شخصي بنتقدها بشكل كبير لأن هي ما بتصنع عباقرة ومفكرين، هي بتصنع بصراحة بشوفها هي مشتقة من نمط الاقتصاد القاضي السائد يلي هو أنا بدي شخص يدرس كتير يجيب علامات كتير بينجح. فمثل الموظف اليوم بزماننا الحالي يعني هن بتحسن عم يخرجوا موظفين وليس عباقرة أو مفكرين أو أشخاص ذو تأثير أو ما بيفتحوا الأفكار تبعن ولا بيكون في برامج تثقيفية توعوية، لا هن خلص ببرمجوا العقل على نمط معين وهذا النمط بيتابع مع الشخص.
1: أستاذ يمن بدك تحكي لنا مين الشخص أو الأستاذ اللي أثر عليك بدراستك ولو هيك شيء بسيط؟
0: هلأ بهاي المرحلة أو بهاي الذكرى بحب أتذكر دكتورنا الله يرحمه الدكتور نادر ضبيط، ودرسنا بالجامعة بأول سنة وبعدين توفى، فلهلأ أكيد منخلد ذكرى بكل مرة بيجي ذكره.
1: أنت دراستك كان بزركية فهو دكتور سوري؟ جامعة سورية؟
0: أنا بلشت أول سنة برنامج عربي جامعة غازي عنتاب، من السنة الثانية ولاحقا صار البرنامج إنجليزي، نقلونا على البرنامج الإنجليزي.
1: تلاقي وجود شخص ملهم بالمرحلة يعني بيفرق معك كثير؟
0: أكيد أكيد.
1: لو في مادة أو مهارة بتتمنى ترجع تتعلمها من جديد؟
0: صراحة مهارة تنظيم وإدارة الوقت. اليوم أنا كتير أحيانا بتذكر حالي القديمة، طبعا أنا اليوم بعد 5 سنوات من التخرج دائما بقعد بنظر يعني بطلع خارج حياتي وبنظر له بنظرة متفرج، بحاول شوف أنا إيش هو المسار اللي ماشي عليه، كيف حياتي ماشية، فبلاحظ أنه أنا عم بهدر كتير كتير وقت كبير بريلزات بتقليب السوشيال ميديا، يعني كتير عم بهدر وقت وعم بيضيع مني وقت بالنسبة لي هو عظيم جدا وأنا قادر أستغله بكتير قصص تانية سواء على المستوى النفسي أو المستوى الصحي مثل الرياضة مثلا. فبحاول دائما أتعلم كيف نظم وقتي بشكل أكثر فاعلية.
1: كيف كانت أول خطوة لك بسوق العمل؟
0: بداية أنا بعد ما تخرجت من الجامعة كنت مثل أي شاب بتخرج من جديد ما كتير متقن لسه قصص، والشي اللي أتقنته هو شي خاص فيني ممكن أنا أشتغله من المنزل، وما كنت لسه مؤسس بشكل كبير، فبالحالة الطبيعية يعني توجهت لسوق عمل بضمن شهادتي اللي هي الهندسة. بدأت أشتغل بمعمل أو بشركة لتصنيع لوحات الأفران كهربائية اسمها لوحات بيانو، لوحات صناعية هي. اشتغلت تقريبا حوالي 6 أشهر بلا أجر تماما بغرض التعلم، بس بصراحة شفت انه المجال يعني صار عندي كره شديد بسبب احد الاشخاص يلي اشتغلت عنده. مع الأسف انه منلاقي اليوم بسوق العمل كتير اشخاص استغلاليين والمعاملة كانت مهينة، وكشخص مثلي ما تعود انه ينهان او ينزل، يعني نحن بسوريا سبب هجرتنا كلها انه ما رضينا الذل والهوان على انفسنا.
1: صحيح.
0: فبكل بساطه انا تركت المكان اللي عم بشتغل فيه وقررت انه ما تابع بهذا المجال لاني ما هو مجالي. من هون بلشت محطه تانية بحياتي باني بلشت ادور وابحث عن شيء بيناسبني انا، بيناسب شخصيتي، بيناسب فكري. فاشتغلت بعدها بشركة تصنيع هدايا وديكورات عن طريق ماكينات الحفر على الليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد، بقيت حوالي السنة وتعلمت المهنة بشكل كامل، أخذتها كمهنة، ولكن كمان ما شفت حالي أنه خرجي اشتغل بشيء صناعي نوعا ما. أنا شخص اجتماعي جداً، بحب الناس، بحب أحكي مع الناس، كون قريبة من الناس، فهي المهن كنت حس حالي حدا وحيد خصوصا وقت اضطر اشتغل مثلا بالليل، فكتير كنت أصاب بإحباط داخلي وبضعف وبأحيانا اكتئاب، فخلص قررت انه انا هاي المجالات ما هي مناسبة إلي. فكل انسان يعني أدرى بنفسه وهو الأقدر على انه يفهمها ويعرف هي كيف بتحب وكيف بتكره، فقررت اترك هذا المجال للمرة الثانية على التوالي.
1: خطواتك الجريئة انا حبيتها.
0: طبعا كان في دعم نوعا ما عم بتلقى من الاهل، بالاضافه طبعا بهذيك الفتره كان دعم معنوي من الاهل كتير كبير. الدعم المادي كان اعتمد شوي على الشغل وعلى التصميد، بالاضافه لها كانت بهذيك الفتره مبلشه المواقع اللي انشاتها تدر لي ارباح. فانا بهاي الفتره نفسها بلشت فوت بالاعمال التطوعيه وفوت بالانشطه المجتمعيه لحتى اكون قريب من الناس اكثر وافهم واقع الناس اكثر، وهو هذا الشغف تبعي اللي حسيت حالي عن جد بنتمي لهي البيئة أو لهي الأشخاص. انتسبت لعدة فرق تطوعية، منها طلابية ومنها مجتمعية ومنها كانت مختصة بتقديم المساعدات العينية. نظمت عدة حملات، اشتغلت مع شركة تنظيم معارض ومؤتمرات، شاركت بتنظيم عدة معارض مثل معرض الكتاب مثل مؤتمر الشرق مؤخرا بالعام الماضي، وكتير يعني أكثر من 10 أو 15 معرض ومؤتمر آخرين. هذا المجال أنا كتير شغوف فيه، بحب التنظيم، يمكن حتى الهندسة ساعدتني بجزء كتير كبير بتنظيم العمليات، بالتفكير المنطقي والتفكير التصميمي. أنا كيف بقدر حول هاي الأفكار يلي عندي لمنتج موجود على أرض الواقع. ف بعد ما اشتغلت بهاي القصص حسيت انه لازم انا اطور وابني مهاراتي بشكل اكبر بسوق العمل، فاتجهت لمجال

0: ميديا. أول وظيفة إلي بمنظمة إنسانية غير ربحية كانت بمجال الميديا. اشتغلت طبعا بكتابة المحتوى وبإدارة المواقع وبتصميم الجرافيكي. هاي مهارات كلها أنا اكتسبتها بعام كورونا بالتحديد بالفترة اللي كنا قاعدين فيها بالبيت. الفكرة الحمد لله أنا أكيد بحمد الله على نعمة الوعي، ولو أني ما بحب أحكي بهاي الصيغة، بس برأيي تعب العشرين ولا ندم الأربعين. يلي بيتعب بصغره رح يرتاح بكبره، ويلي رح يرتاح بصغره رح يتعب بكبره. هاي قاعدة لا يمكن أن تكسر إطلاقا. فأنا دائما وقت بقعد وبقول إنه أنا تعبت ما بقى فيني أكمل، فبنظر لهاي القاعدة إنه هل أنا قادر على أنه أتحمل الأيام يلي جاية. وأكيد بالنهاية التوفيق والتيسير من رب العالمين. أي إنسان أكيد فينا حياته المسار يلي سلكه ما حدا اختاره، هي كلها توفيق وهبات من رب العالمين، ولكن رب العالمين هو أمرنا بالعمل والسعي. فأنا ما فيني أهمل هذا الجانب، أن أنت عليك تعمل وتشتغل وتسعى، وفي حال وصلت فأكيد خير إلك، في حال ما وصلت فكمان خير وتؤجر عليه بالدنيا وبالآخرة.
1: أستاذ يمن، كيف قدرت تبني هاي الثقة الكبيرة بين الناس، تخليت الناس كل هالشي توثق فيك؟
0: الصدق، الصدق والأمانة. أنا مع الأسف بالزمن الحالي بتلاقي كتير ناس بتكذب بتخدع، ما في يعني متصنع الود لا يؤتمن، ما في ود حقيقي بالغالبية. طبعا التعميم لغة الجهلاء، وأكيد انخليت خربت، وفي كتير ناس منيحة ما زالت وستبقى. ولكن الصفة السائدة فينا نقول انه يعني اليوم اي حدا بتحكي معه بيقول لك والله جرحوني، والله انا ايش مشكلتك، قلبي طيب، مظلوم من الناس، مجروح، مقهور، بالضبط. فالصدق والامانة والوفاء، وانه الانسان يكون فعلا صادق مع الاشخاص التانيين ويكون مستقيم معهم. وحتى على سبيل النقد، رحم الله امرئ اهداني عيوبي. انا وقت بيجي شخص بعرفه عم ينقدني بحب وبصدق وبود، انا هذا الشخص بقربه مني، لاني ما حكى عني بظهري ولا طعني، هو كان شخص صادق معي وقرب مني وحكى معي، فانا هذا الشخص بعتبره صديق مقرب وبشده لعندي اكيد. ففي صفات مميزه ومعينه بالشخص لازم الانسان هو اللي يهذب نفسه دائما، لازم يتذكر انه حتى نحن كثير بنستقل بموضوع الغيبة والنميمة، انه نحكي على الاشخاص ونحكي خلص، اترك الناس لرب الناس، ما عليك انت من الاشخاص، عليك بنفسك، انه انت تقارن نفسك بنفسك سابقا على كل الاصعدة، على الصعيد المهني، على الصعيد الاخلاقي، على الصعيد العاطفي حتى، كيف انت لازم تبني نفسك وترمم نفسك لحتى تحسن تجابه اكتر وتصبر اكتر بهاي الحياة، لان الحياة لمن صبر.
1: استاذ يامن، كينا شو هو القرار المهني اللي غير مسارك؟
0: الشغف والطموح، حسيت حالي وعيت على دنيا تانية، حسيت حالي وصلت لنقطة اللا عودة بالشي اللي تأسست فيه. ودائما الناس عندها خوف، خوف من المجهول، خوف من المستقبل، خوف من انه تتخذ قرارات وتردد حتى غير حاسمة تكون بحياتك وتندم عليها. ولكن دائما انا بشوف المخاطرة في الى محاسن والى مساوئ. فيلي بشوفه انا بشكل عام بشخصية الانسان انه ستبقى في مكانك حتى يصبح ألم البقاء أكبر من ألم التغيير. بهذيك الفترة بس بهذاك الوقت رح نتغير. فقررت انتقل لمجال الميديا. اشتغلت أول شيء حوالي 2.5 سنين بمجال الميديا كتصميم جرافيكي ومونتاج وتصوير وكتابة محتوى وإدارة مواقع.
1: سوبر هيرو.
0: الحمد لله. أنا إنسان كتير وقت بحط شيء ببالي بسعاله بكل قوتي، باخد فيه كورسات، بتعرف على أشخاص من نفس المجال، لأني كمان العلاقات جدا جدا مهمة وبتختصر وقت وطريق كتير كبير. انتقلت لاحقا لمجال إدارة وإنتاج المحتوى، وبعدها انتقلت لمجال الكوميونيكيشن والأدفوكاسي، التواصل والمناصرة. كمان قدت حملات مناصرة، منها كانت أكبر حملة لزراعة القوقعة بالعالم. جميل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع

سوء التغذية، الأسباب والأعراض وسبل التدخل. يصف مصطلح

سوء التغذية حالة صحية تنجم عن عدم حصول الفرد على كمية مناسبة من العناصر الغذائية، أو عن اختلال توازنها في نظامه الغذائي. ويشمل ذلك نقص التغذية عندما تقل المغذيات عن احتياجات الجسم، وزيادة الوزن والسمنة عندما تتجاوز هذه المغذيات احتياجاته. ويؤدي سوء التغذية إلى إضعاف جهاز المناعة والتأثير في نمو الأطفال وتطورهم، ويعد أكبر العوامل المساهمة في الإصابة بالأمراض وفق برنامج الأغذية العالمي. كما يعد نقص التغذية وحده سبباً أساسياً لما يقرب من نصف جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهر تقرير لليونيسيف صدر عام 2019 أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وخاصة في البلدان المتضررة من النزاعات مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا. وأضافت أن حوالي 11 مليونا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد، بينهم أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من التقزم، و3.7 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يواجهون خطرا للوفاة يزيد بنحو 11 ضعفا مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون بتغذية

ولكن ما أسباب سوء التغذية؟ تتعدد أسباب سوء التغذية وتتشابك في كثير من الأحيان، وتساهم فيها بشكل أساسي الأزمات الإنسانية الناجمة عن المجاعات والحروب والكوارث وتغير المناخ، والتي يجبر بموجبها الأفراد على اتباع أنظمة غذائية غير كافية. ارتفاع أسعار الغذاء وشح المواد الغذائية في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. الفقر وصعوبة توفير الأغذية الغنية بالمغذيات. الإصابة بأمراض أو اضطرابات تعيق امتصاص العناصر الغذائية أو تحول دونه، مثل الداء الزلاقي الذي ترتبط الإصابة به بحساسية الجلوتين أو عدم تحمل اللاكتوز. اتباع نظام غذائي غير متوازن، بحيث يمد الجسم ببعض العناصر الغذائية ويحرم من عناصر أخرى.

تختلف أعراض سوء التغذية باختلاف نوع العنصر الغذائي الذي يعاني الجسم من نقصه ودرجة هذا النقص، ومن أبرزها ضعف العضلات وانخفاض الحالة المزاجية والتعب الشديد وانقطاع الدورة الشهرية وتساقط الشعر ومشاكل النمو لدى الأطفال. أما المضاعفات فقد تترتب على سوء التغذية مضاعفات خطيرة خاصة لدى الأطفال، إذ يمكن أن يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي ويحد من التطور المعرفي والتحصيل الدراسي، بما قد ينعكس على فرص الفرد التعليمية والاقتصادية مستقبلا. كما قد يتسبب نقص التغذية المزمن في التقزم الذي قد تصبح آثاره على النمو غير قابلة للعكس بعد مرحلة عمرية معينة، ويؤدي سوء التغذية كذلك إلى زيادة قابلية الأطفال للإصابة بالعدوى والأمراض بما فيها الالتهابات الرئوية والملاريا والإسهال والحصبة. وقد يؤثر أيضا في صحة الأمهات

الحوامل وفي صحة أطفالهن ونموهم حتى قبل الولادة، ويرتبط بزيادة احتمال ولادة أطفال منخفضي الوزن. وفي الحالات الشديدة قد تتفاقم هذه المضاعفات لتؤدي إلى الوفاة. أشكال نقص التغذية: يمكن تقسيم حالات نقص التغذية إلى 4 أشكال أساسية وفقا لمنظمة الصحة العالمية. الهزال، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول، ويشير إلى فقدان الوزن الشديد نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الغذاء أو الإصابة بمرض قد يتسبب في فقدان الوزن. وقد يزيد الهزال في درجاته المتوسطة أو الشديدة خطر الوفاة لدى الأطفال، لكنه قابل للعلاج. التقزم، وهو قصر القامة بالنسبة للعمر، ويحدث بسبب نقص التغذية المزمن أو المتكرر، ويرتبط عادة بتدني الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضعف صحة الأم وتغذيتها وتكرار الإصابة بالأمراض، إلى جانب نقص التغذية والرعاية المقدمة للرضع والأطفال في سنواتهم الأولى. نقص الوزن، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى العمر، وقد يكون ناتجا عن التقزم أو الهزال أو كليهما معا. نقص المغذيات الدقيقة، وهو عدم حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها للقيام بوظائفه الحيوية، بما في ذلك إنتاج الإنزيمات والهرمونات والمواد الضرورية للنمو والتطور بصورة سليمة. سبل التدخل: تتطلب مواجهة سوء التغذية اتباع نهج متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج وتعزيز القدرة على الوصول إلى الغذاء الصحي والمتكامل. وتشمل أبرز سبل التدخل وفق برنامج الأغذية العالمي التركيز على الأيام الألف الأولى بدءا من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، باعتبارها مرحلة حاسمة للنمو والوقاية من الآثار طويلة الأمد لسوء التغذية. استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، وخاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات نظرا إلى ارتفاع احتياجاتهم الغذائية. توفير الأغذية المتخصصة في حالات الطوارئ للوقاية من سوء التغذية ودعم تعافي المصابين به. تقديم المساعدات النقدية والقسائم الغذائية للأسر في المناطق التي تعمل فيها الأسواق لتمكينها من الحصول على أغذية صحية ومغذية. تعزيز نظم الغذاء والحماية الاجتماعية في البيئات المستقرة بما يضمن وصول السكان إلى الغذاء الكافي والمتكامل. دعم الإنتاج المحلي للأغذية ذات القيمة الغذائية العالية وتشجيع استهلاكها بما يعزز توافر الغذاء الصحي واستدامة النظم الغذائية. تدعيم الأغذية الأساسية بالفيتامينات والمعادن للحد من نقص المغذيات الدقيقة. تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء في مجال التغذية لرصد الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية والاستجابة لاحتياجاتها. التدخل المبكر لحماية السكان من سوء التغذية، خاصة في أثناء الأزمات الإنسانية. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم سوء التغذية، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

الاخباري هي تنقر كاريستايلة بشتيكو بشفا تونا لغيرينا لچند مالان لباجاروكي جباتا الشكو خشابي كولي قندواري قوني تردو كيس راواندنا يكتي دولة كوربي سروكاتياكو سكتاري قشتياكو يكتي نبيل الفرمايكو انجاما قرتنك اسرائيل جبوكو بالفرخانيا يبوكو الدهوري يكولش جريا لبارزقها ادلي بيشر مزادكا وكو سريكترا قشتيا افي شريشة جي اسرائيل يوكيكو بيرهاتنك بروفتكا كو بهجاندنك ونهاتياكو قبول كرنك بنافكرنا وكو سكتريو قشتيش دخازي جعالي ناف دولتيين كو باندورا كو انجو مناكو اوليكاريا كريا كو برسرياليين خاجي بجهي بيناكو ونچار كرنك اسرائيلي دجبو كو راوستاندنا وان دسر جايدا اشكرا كريا

دام باش قهدر المخاشوي استدلال إيرو أمبورة برنامايا لسر هلبستان كاجليانا بورما بريا راديو دلال أو خيركم يا إيرو لسر بهلبستي أي آف وآف يا هلبستاني فقيت سيران ورم بهفرة قهداري هلبستي ويبكن

أي آف وآف، فقيتيران، أي آف وآف، أي آف وآف، من دينكو سيناغا دماتشاف، تشكو ديتي بربكو فاتجي، جكيرا دنالي، جكيرا دكري، زيدا زلالا أو بغشي، كنجي جبي أردي زيفي، لي أف كوبرز، لي أف بري، جكي جان دردي دشي، كي جان دردي دشي، جيانين كوتو فاريتاي، بلا وستاندنا بيبي هندا فانتي، ما توجيكو ابن داري يكتي، ما توجي ابن داري يكتي، اش قادمي او بردويكا، جبوكو تو درباستي، جيهاني رات دي. دهلا او كوبلوري دليسي دهلا او دبولي دليسي دنگي خارا نالي دخي دنگي خارا نالي دخي گلو تجبوكو خودية دنالي انجبو افينا كاكول گراني ست حيفو ست خباطين تهمو بوكو هدرايا داري انجبو دا جبوكو چياي سباباكو ازميناتما سباباكو ازميناتما جئويني را بريندارم ومومولي را ما جئوينا را بريندارم ومومولا ما شاوروجو ازنا فلزم ميناتاجي ازدچم ودنالم اسفقي تيرانم عاشقي قلوب البلانم اسفقي تيرانم عاشقي قلانو وبلبلانو دردي منجي از نظانم لا وكيتا اجي رواما اي آف وآف اي آف وآف اي آف وآف جكانياتي جسرچياي رادي بي دياريا كوشي دريجة ودورة ریات جی دریجو دوره جهی کو چیایی نناسا چیه یای کو بیانی دل برا کوری او داران دشوی خلاصیات جی لکویا داویاوی مشی جی کی جانا داویاوی مشی کی جانا دماتو دکی جی دروای وانداد بی دناف پلانده ناشپینی شو پاکیده جهت ناتزاني ورن ام لهف برن مينا هفالو دوستا اجبركو جي ام هردو جي رواتيم في جيهاني اجبركو جي ام هردو جي رواين في جيهاني دباري هلبستا يدمم

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة ومميزة. ضيفنا اليوم طبيب مبدع وترك بصمة كبيرة بمجاله، الدكتور يوسف أرسلان، مدير عيادة أرسلان لطب الأسنان في مدينة غازي عنتاب. الدكتور يوسف من أوائل الأطباء اللي قدروا يجمعوا بين الخبرة الأكاديمية والدراسة الجامعية وبين العمل الميداني والتجربة العملية ليأسس بعدها أكبر عيادة عربية لطب الأسنان بجنوب تركيا. اليوم رح نرافقه برحلة من مقاعد الدراسة بجامعة حلب لحد تأسيس مركز متكامل بيقدم أحدث الخدمات وبأكثر من لغة ليكون قريب من كل الناس. أهلا وسهلا فيك دكتور يوسف، وشرف كتير كبير لنا وجودك معنا اليوم.
1: شكرا أستاذ محمد، شرف لنا والله، يعطيك العافية.
0: دكتور يوسف، لو رجعنا شوي لورا، كيف بلشت رحلتك مع طب الأسنان؟
1: هلا أول شيء شكرا على الاستضافة، بيعطيكم العافية. حقيقة راديو مميز واستقبال مميز، وشكرا لكم على حسن الاستضافة. والله بالنسبة لبداية رحلتي مع طب الأسنان، أنا كنت طالب مجد الحقيقة بالإعدادية والثانوية، وكان متوقع لي الحقيقة أني فوت بالمجال الطبي. اخترت طب الأسنان لأنه شوي رحلته قصيرة عن الطب البشري. تعرف كانت الظروف المادية ما كتير مساعدة بداية الألفينات، يعني بالألفين وخمسة. كنت الحمد لله من الناس المتميزين بدراستي خلال المرحلة الجامعية، تخرجت عملت الماجستير وتخصصت بمجال تجميل الأسنان بالإضافة إلى مجال تقويم الأسنان أيضا. سبحان الله كانت مقدر لي اني اعمل اطلع بعقد على دبي الحقيقه بال 2014. قررت اجي على تركيا مشان اقدم فحص اسمه HAAD، يعني هو امتحان لهيئه صحه ابو ظبي. قررت اقعد بتركيا 3 شهور لحتى نقدم الفحص، لانه القعده بالامارات غاليه شوي. بال 2014 سكرت الفيز، ما بعرف اذا بتتذكروا، ضليت موجود بتركيا. قررت بدايه اتعلم لغه شوي، مرحبا واهلين وكيفك. لقيت حالي خلصت اللغة التركية بسنة واحدة، حتى أخذت الشهادة الدبلوم باللغة التركية من جامعة أنقرة. الأمور تطورت هيك تلقائيا لحالة. ترشح اسمنا للجنسية بال2016. لما ترشح اسمي للجنسية قررت أنه لازم أعمل شيء بما يخص تعديل الشهادة. سابرت على الأمر بعد ما حصلنا على الجنسية التركية. بال2019 حصلنا على التعديل. بال2020 بلشت بتأسيس المركز، هو مركز أرسلان لطب الأسنان. هو أكبر مركز عربي بالجنوب التركي. يعني قام هذا المركز بسواعد أطباء قديرين، هن أول شيء زملاء بالمهنة قديرين جدا، وأيضا هن أصدقاء أيضا. يعني هذا المميز بمركزنا، نحن أصدقاء من 20 سنة بمقاعد الدراسة. اللي بيجمعنا هو صداقة وزمالة واحترام أيضا، وخوف على بعضنا البعض، وخوف أيضا على مصلحة المراجع، سواء كان مريض للدكتور يوسف أو للدكتور شكري أو للدكتور حسن. قائم هذا المركز على أكتاف 6 من الأطباء المهرة المختصين بجميع اختصاصات طب الأسنان، قائم على علم وخبرة وفن وتعامل جيد مع المرضى، بالإضافة إلى مراعاة الجوانب الإنسانية، مراعاة الحالات الخاصة، مراعاة الناس اللي فعلا محتاجين مساعدة ويمكن ما يقدروا يحصلوا على خدمة طبية جيدة. كل هاي الأمور إن شاء الله عم نحاول نحن قدر الإمكان. طبعا ما في إنسان يوصل للكمال، ولكن منحاول قدر الإمكان أن نكون على قد هاي المسؤولية أستاذ محمد.

0: عياد أرسلان بتخاطب أكثر من لغة، فكيف خطرت لك هالفكرة وشو الفرق اللي عملته؟
1: أستاذ محمد، هلأ نحن واحدة من الميزات اللي عنا هي المالتي لينجوال أو تعدد اللغات الموجود بالعيادة، فنحن ممكن فعلا نخاطب المراجعين الأتراك والمراجعين القادمين من خارج البلد واللي فعلا هن الموجودين بغازي أنتاب. يعني في ناس بتفكر أنه لا غير موجودين، لا فعلا موجودين. كان في شركة إيطالية عم تشتغل هون بغازي أنتاب مدوروا على طبيب أسنان، يعني عندهم عقد كان 3 شهور، وفعلا نحن استقبلنا عدد كبير من المرضى الإيطاليين. يعني كانوا طبعا يعني نحن ما بنحكي إيطالي ولكن بنحكي إنجليزي على الأقل. كان في عدد منيح من الإيطاليين، في عدد منيح من الجالية الأفغانية، في عدد منيح من الهنود هون شغالين، إن كان مع الحكومة أو كان بشركات خاصة أو عقود. في ناس أجانب بالإضافة طبعا للجالية السورية اللي موجودة بغازي عنتاب، بالإضافة للمرضى الأتراك. كلهم نحن بنقدر نخدمهم بشكل جيد، ولا كأنه بيشعروا بحرج لعدم أو فقر القدرة على التواصل بينهم وبين الطبيب. أستاذ محمد، بالعيادات التركية بغازي عنتاب عم بحكي، لغتهم التركية طبعا already المذر لانجويج أو اللغة الأم، ولكن عندهم فقر بمعلوماتهم اللغوية إن كان بالإنجليزي أو كان بالفرنسي أو كان بالعربي. قدرتهم على التواصل مع الجنسيات الثانية محدودة. الحمد لله نحن جاوزنا هاي القصة، والحمد لله رب العالمين وفقنا بتواصل مع كثير عالم.
0: ما شاء الله عليكم.

0: دكتور، لما أسست العيادة شو أكثر عقبة واجهتك وحسيت إنه بدها جهد مضاعف لحتى تتجاوزها؟
1: العيادة لما أسستها أكثر شيء تعذبت أو تعذبنا فيه نحن كلياتنا كتيم هو موضوع التراخيص تبع العيادة. حقيقة تراخيص العيادات التركية شغلة معقدة جدا وتحتاج إلى عمل قد يستمر لحتى سنة أو سنة ونص، يعني وراء كتير كبيرة. صار عنا تصور مصنف فيه يمكن 500 إلى 600 وثيقة، يعني تخيل. الحقيقة طولنا كتير، يعني أنا أذكر أني طولت 9 شهور بموضوع الترخيص، علما أنه نحن كنا شغالين فيه تقريبا كل يوم، ولكن في لجان كانت تروح وتجي وشروط وقصص. طبعا بيكون عندك اطلاع على جميع الشروط قبل ما تبلش حتى تشتغل أو تحط حجر فوق حجر يعني بالعيادة أو المركز. فالتراخيص هون قصة كبيرة الحقيقة. أنا وحييهم، يعني المفروض يكون كل شيء مقنن، كل شيء بحكم قانون معين. تخيل عرض الكوريدور لازم يكون شيء معين، مساحة غرفة المعاينة لازم تكون بمساحة معينة، المسافة تبعت المساعدة السنية ممكن يكون لها مسافة مثلا والمتر ونص من جميع اتجاهاتها محاطة فيها، ما لازم تكون متضايقة أيام تشتغل. التهوية، العيادة، الإنارة، غرف المساعدين وغرف الأطباء والحمامات وحمامات المعاقين والأبواب. طبعا هذا كان التجهيزات وشروط التجهيزات كلياتها كانت محكومة بقوانين، وهذا الشيء الحقيقة أتمنى أنه يصير موجود عندنا بسوريا. صح كان موضوع متعب، ولكن بالآخر الحمد لله يعني صار المركز على مستوى يليق بجميع المراجعين سواء عرب أو أتراك أو أجانب.

0: دكتور، في ناس كثير بتخاف من دكتور الأسنان، أنت كيف بتحاول تكسر هذا الخوف عند المريض من أول ما يقعد على الكرسي؟
1: الحقيقة هو في كثير أساليب أستاذ محمد. الطبيب أول شيء، النظرة القديمة للطبيب تغيرت كثير. قبل تدخل عند الطبيب له سيمة معينة، نظاراته سماك، ما بيضحك، بيحكي بشكل جدي قليل الحكي، بتفوت يعني يا دوب أنه تسلم عليه سلم عليك بس. هلأ الوضع اختلف شوي. هلأ المفروض يكون الطبيب سواء طبيب أسنان أو طبيب آخر روحه مرهمة على المريض، يحاول يشتت انتباه المريض بمواضيع تانية، لأنه المريض أوريدي فايت لعند أي طبيب. طبعا نحن ما بنحكي عن طبيب الأسنان بس، مريض فايت متوتر أوريدي، متوقع أنه يتألم، متوقع أنه يدفع، ممكن يكون يدفع تكلفة غالية مثلا عند الطبيب، فمتوتر ومن جميع الجهات. أنت كطبيب بدك تحاول تهدي، بدك تحاول تستوعبه، تستوعب مخاوفه، تتفهمه، تكون صبور معه. ما هي القصص موجودة هلأ، ما في داعي أساسا ليخاف المريض، طبعا إذا اختار الطبيب صح. يعني أنا ما بحكي إنه كل الأطباء هيك، هم إنه مفروض يكونوا هيك، ولكن للأسف يعني ممكن تشوف أطباء لسه على الموجة القديمة خلينا نسميها، إضافة إلى الأمور النفسية والأخلاق الجيدة والمعاملة الحسنة والصبر. في عنا تقنيات حديثة كتير ممكن نستخدمها كالتخدير بدون ألم أو عدم استخدام أبرة حتى بالمرة، مثلا تقنيات الديجيتال اللي هي جديدة اللي ممكن نشتغل بالأسنان حتى نحن بدون ما نلمس الأسنان. في تقنيات كتير حديثة طبعا متابعة تطور بطب الأسنان، وخاصة هلأ المراجعين بمركزنا بيكتشفوا وبيعرفوا أنه في كتير قصص جديدة عم تفوت على طب الأسنان، وكلياتها بتسهل العمل وبتقلل الألم وبتقلل الاحتكاك مع المريض للمينيموم. هي عبارة عن كومبينيشن بين خبرة الطبيب وصبره وبين تجهيزاته الحديثة اللي بيعتمد عليها، وهيك بيكون المريض في قمة الراحة والامتنان للتجربة العلاجية مع الطبيب.

0: دكتور، تعقيبا على كلامك، برأيك اليوم الناس صارت تهتم أكثر للجانب العلاجي ولا التجميلي؟
1: الحقيقة حسب الطبقة الاجتماعية، يعني إذا كان الطبقات الاجتماعية مرتفعة، أنا ما بحكي عن الجانب الثقافي، الجانب الثقافي لا علاقة له بالجانب الاجتماعي، الجانب المادي إذا كان جيد فدائما الإنسان يسعى على الاقتراب من الكمال، يسعى أنه يكون مظهر جيد خارجيا، يعني على الأقل المريض بيسعى هون لأنه يجمل كل أسنانه أو شفايفه أو وجهه أو أنفه أو أي شيء ممكن يكون ظاهر، واحد من هاي القصص ممكن يفكر فيها هي التجميل. بالنسبة للطبقات الاجتماعية المتوسطة خلينا نسميها، فلا هو بيهتم بعلاج أسنانه، يعني إذا كان في ألم يعالجه. جوابا على سؤالك، حسب الطبقة الاجتماعية المريض بيتحدى الجواب هذا السؤال.

0: التكنولوجيا غيرت شكل المهنة بالنسبة لك، وشو أكتر تقنية حسيت أنه سهلت شغلك وفرقت مع المرضى؟
1: سابقا كان كل شيء مختلف، يعني تخيل شكل الإبرة اللي كنا نستخدمه كان سيء وكان الحقيقة مخيف. هلأ كل شيء تغير، هلأ ابتداء من لحظة قعدتك على الكرسي بتحس أنه في عشرات من القصص تغيرت. يمكن ما نقدر نذكر القصص، ولكن الحقيقة أنا الشيء اللي أنا يعني ريحني خاصة هو الأجهزة اللي بتشتغل بأورال سكانر، اللي هي بتريح كتير المريض وبتريح الطبيب وبتسهل الشغل على المخبري أيضا. هاي القصص الحقيقة كان دخولها على طب الأسنان يعني محوري ومفصل الحقيقة، يمكن من أهم القصص اللي فاتت على طب الأسنان حديثا بالخمس سنوات الأخيرة هو الأورال سكانرز، اللي فعلا كانت قفزة نوعية بالشغل وبالسرعة وبراحة المريض أيضا.

0: طيب خلينا نحكي على السريع، شو العادات اليومية اللي بتنصح فيها الناس يلتزموا فيها ليضلوا عندهم ابتسامة صحية؟
1: الابتسامة الطبيعية هي أجمل ابتسامة الحقيقة، على الرغم من أنه إذا عملنا تجميل فنحن متميزين جدا به، ولكن أنا برأيي الشخصي الابتسامة الطبيعية هي أضبط وأجمل وأصدق ابتسامة. فبدنا نحاول نحافظ على الأسنان الطبيعية قدر الإمكان، نحاول نحافظ عليها نظيفة قدر الإمكان، مثل ما كل أطباء الأسنان بينصحوا بتفريش الأسنان مرتين باليوم يكون بطريقة صحيحة طبعا، وليس تفريش سريع. يعني تفريش الأسنان الصحيح ممكن يستمر بين الدقيقة إلى الدقيقة ونص، وهي فترة طويلة الحقيقة. بدنا ننتبه أثناء تفريش الأسنان نستخدم المضامض مرة إلى مرتين بالأسبوع، نستخدم الخيوط السنية مرة إلى مرتين بالأسبوع، نراجع طبيب الأسنان كل 3 شهور أو كل 6 شهور مرة، لحتى إذا كان في مشكلة نحاول نتداخل عليها بأسرع وقت ممكن مشان ما يصير في ضرر مادي وأيضا صحي للمريض. هي أهم القصص اللي أنا بنصح فيها جميع العالم اللي بعرفهم واللي ما بعرفهم الحقيقة، وبتمنى للجميع الصحة والعافية بأسنانهم وبعافيتهم جميعا إن شاء الله.
0: دكتور، كونك عشت التجربة بسوريا وبتركيا، شو الشيء اللي أخذته من هون وشيء أضفته لشخصيتك المهنية؟
1: أنا أفضل لك الشيء اللي أخذته من سوريا. نحن أستاذ محمد اللي بسوريا أخذناه هو الإصرار، ومهما كانت الظروف يعني نحن كنا نشتغل بسوريا. أنا عدت علي سنة أو سنتين كنت أشتغل بلا كهرباء، يعني تخيل كنا نعمل عملية على ضوء الموبايل. يعني تعلمت الإصرار، تعلمت أنه بدنا نشتغل مهما كانت الظروف سيئة، بدك تكمل، بدك تنهي المهمة المنوطة فيك أيا كانت الظروف أيا كانت الشروط. ما بعرف إذا هذا الشيء صح ولا غلط، بس يعني هي القصة أنا فخور أني تعلمتها بسوريا. بتركيا الحقيقة تعلمت الالتزام بالنظام، الالتزام بالنظام شغلة كتير عظيمة بهذا البلد. أنا أتمنى أنه بيوم من الأيام شوف بلدنا ملتزمة بالأنظمة وعندها قانون أو تقنين للأمور الطبية والمشافي والمراكز الطبية وكل المراكز الصحية اللي بتخدم المواطنين، أتمنى يكون فيها تقنين مثل الموضوع اللي منجز بتركيا. الحقيقة هذا شيء كتير عظيم وترفع لهم القبعة الحقيقة، يعني موضوع شغلين عليه ألتيب اللي هي البنية التحتية لكل المراكز الصحية مبنية صح، لذلك رح تطلع النتيجة معك صح، ما بينترك الأمر بشكل غوغائي أو للصدفة أو لذوق المستثمر خلينا نسميه أو لذوق الطبيب. لا، الموضوع لازم يكون مقنن بشكل كامل ابتداء من عرض الدرج اللي أنت حاطه جنبك لحتى أكبر شغلة أنت بتجيبها بالعيادة، كلياته مقنن وكلياته له شروط وكلياته له قوانين وكلياته بنعمل عليه كنترول شهري حتى احيانا اسبوعي. هذا الشيء عظيم الحقيقه، واتمنى انه يكون موجود بسوريا يعني بشكل قريب وقريب جدا ايضا
0: ان شاء الله. اذا طلعنا شوي لقدام بعد 5 سنين او 10 سنين، وين بتشوف عيادة أرسلان؟
1: نحن أوريدي أستاذ محمد عم نفكر نفتح فرع بسوريا، لسه ما قررنا مكانه الحقيقة، إذا كان بحلب أو بدمشق. تعرف أنه أنا تولد حلب، ولكن أنا الحقيقة أنا بحب
0: ممكن
1: الشام.
0: ممكن أسألك عن كنيتك؟
1: أنا أساسا كنيتي فرع يوسف فرع، أي نعم، ولكن برجع بعيد، أنا تولد حلب، ولكن أنا سبحان الله مدينة دمشق هي من المدن المحببة جدا إلى قلبي، ليس بدواعي مادية أبدا. أنا بحب الشام وحب أهل الشام أيضا. أتمنى أنه بيوم من الأيام نقدر نفتح مركز كبير بالعاصمة السورية وعشق كل السوريين العاصمة دمشق، ونكون أيضا على قد المسؤولية ونقدر نقدم خدمة على مستوى عالي جدا لكل السوريين سواء الموجودين بدمشق أو الموجودين خارج دمشق. هذا أمل إن شاء الله، ونأمل أنه يتحقق بالقريب العاجل
0: إن شاء الله يا رب.

0: فقرة الأسئلة السريعة، شو أكثر عادة سيئة بتشوفها يومياً عند الناس؟
1: الحقيقة قلة العناية.
0: أول نصيحة بتعطيها لأي مريض بيجي لعندك؟
1: أول نصيحة بعطيها أنه دائماً يراجع طبيبه بشكل دوري، يعني ما تنتظر لحتى تصير المشكلة، راجع طبيبك سريعاً مشان هو يكتشف المشاكل ويحل لك إياها بالوقت.
0: إذا قلت لك ابتسامة مشهورة، مين أول شخص بيخطر ببالك؟
1: أصالة نصري وسوزان نجم الدين، كتير ابتساماتهم حلوة وظريفة وموفقين فيها هاي.
0: شو أكتر كلمة بتسمعها من المريض أول ما يقعد على الكرسي؟
1: أنا ما بحب أطباء الأسنان، طبعا هذا حقه للمريض، يعني أخيرا هو جاي قد مفكر أنه يعيش تجربة ما كتير منيحة، ولكن صدقني علاقاتنا مع جميع المراجعين كتير كتير حلوة وظريفة ومليئة بالود. آخر شيء بتكون،
0: شو أكتر شيء بفرحك بشغلك كدكتور أسنان؟
1: اللي بيفرحني إنه خلص العالم من أوجاعها الحقيقة، يعني هي أهم رسالة لأي طبيب، إنه ألم الأسنان وألم شديد جدا، ما بعرف إذا بتعرف أستاذ محمد، ألم الأسنان أشد من ألم التهاب المرارة الحاد، يعني ألم شديد جدا، فأنت إذا بتخلص الإنسان من ألمه فهو هذاك عن الشعور اللي بتحس فيه هو ثواب عظيم عند رب العالمين بالآخر.
0: إذا رجع فيك الزمن بتختار نفس المهنة ولا بتتغير؟
1: لا بختار نفس المهنة تماما، أنا مسرور بي

0: حياتي وممنون من نجاحي الحمد لله، وحاسس أني اخترت صح. يعني
1: كلمة سريعة بتحب تقولها لكل شخص مهمل بصحة أسنانه؟
0: الإهمال ما حيوديك إلا لنتائج سيئة ونهاية سيئة، يعني سواء من الناحية المادية أو من الناحية الصحية. فنصيحتي للكل دائما خليك على تواصل مع طبيبك، لأنه بالآخر رح تعمل المعالجة. يعني أنت عم تأجل سنة ولا سنتين ولا خمسة ولا عشرة، بالآخر صدقني يعني أنا مثل ما لي شايف بعد خبرة تقترب من 20 سنة، بالآخر رح تضطر تعمل أسنانك يوما ما. فما تأجل الأمر، لأنه كل تأجيل رح يكلفك صحيا وماديا مبالغ كتير كبيرة.

0: وصلنا دكتور لنهاية استضافتك اليوم. شكرا كتير دكتور يوسف على وقتكم وعلى كل التفاصيل القيمة اللي شاركتوها معنا اليوم. بالفعل رحلة ملهمة بتجمع بين العلم والعمل. نتمنى لك دوام التوفيق والتألق، وإن شاء الله بنلتقي بمحطات جديدة مليانة بالنجاح.
1: شكرا شكرا أستاذ محمد، وشكر موصول لكم، ويعطيكم العافية، واتمنى لكم النجاح والتوفيق دائما. شكرا لك أستاذ محمد.

كثيرة في الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز. شهدت الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج مثيرة، حيث استهل بشكطاش مشواره بالفوز على أيوب سبور بهدف دون رد سجله فاتسلاف تشيرني في الدقيقة 25، بينما تغلب بشاك شهير على كوجال سبور بهدفين دون رد سجلهما كريستوفر أوبيري في الدقيقة 14 وإلدور شومرودوف في الدقيقة 72. وفي مفاجأة الجولة خسر فنربهجي أمام جنشار بيرليجي بهدفين لهدف رغم تقدمه بهدف أندرسون تاليسكا في الدقيقة 13 قبل أن يدرك فرانكو تونجيا التعادل في الدقيقة 37 ويسجل أولغان أولغون هدف الفوز في الدقيقة 56. وتعادل ترابزونسبور مع قاسم باشا بهدف لمثله في الظهور الأول لمحمد صلاح مع ترابزونسبور، حيث تقدم نواسافيليو في الدقيقة 43 وعادل أدريان بينيديتشاك من ركلة جزاء في الدقيقة 55، فيما شارك صلاح بديلا في الدقيقة 58. وخطف ريزاسبور الفوز من قونياسبور بهدف دون رد سجله كاظم لاتشي من ركلة جزاء في الدقيقة 97. وحقق أمدسبور فوزا كبيرا على أردرومسبور بثلاثة أهداف دون رد سجل هدفين منهما ضياء سبع في الدقيقتين 53 و62 وغوك هانجول في الدقيقة 70. وخطف سامسون سبور تعادلا مثيرا من جوستابا بثلاثة أهداف لمثلها في مباراة شهدت ستة أهداف وركلة جزاء مهدورة، حيث سجل لسامسون ماريوس مواندي المادجي وإيميري كلينش وجليل يوكسل، فيما أحرز لجوستابا أليكس ماتوس وسينكلير أرمسترونغ وإفكام بكير أوغلو.

تتوج بلقب أمم إفريقيا للسيدات للمرة الأولى، والجزائر تحصد البرونزية. توج منتخب الكاميرون بلقب كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 في المغرب للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على ملاوي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط. وحسمت الكاميرون المباراة خلال الشوط الأول بعدما سجلت ماري جيزيلد فاين جاهمانجا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين العشرين والثالثة من الوقت بدل الضائع، وأضافت ناعومي إيتو الهدف الثاني في الدقيقة 29 لتحافظ الكاميرون على تقدمها حتى النهاية. وفي مباراة تحديد المركز الثالث حصدت الجزائر الميدالية البرونزية بعد فوزها على المغرب بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله. وتقدم المغرب عبر كوثر أزراف في الدقيقة 37 قبل أن تدرك لينا بوساحة التعادل للجزائر في الدقيقة 83. واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد إهدار المغربية نهيلة بنزينة ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع. وتألقت الحارسة الجزائرية نغازي كولاوي بتصديها لركلتين قبل أن يحسم المنتخب الجزائري الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

باريس سان جيرمان ويتوج بالسوبر الفرنسي للمرة الأولى. توج لانس بلقب كأس السوبر الفرنسي 2026 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد على ملعب بولر دي ليلس. وسجل فلوريان توفان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 بعدما تلقى تمريرة من ماتيو أودول داخل منطقة الجزاء. وأكمل لانس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد كيليان أنطونيو، لكنه حافظ على تقدمه رغم الضغط الباريسي، وألغى حكم الفيديو هدفا لباريس سان جيرمان سجله فابيان رويز في الدقيقة 77 بداعي التسلل قبل أن يتلقى باريس ضربة بطرد نونو مينديز في الدقيقة 87. وشهدت المباراة مشاركة السعودي سعود عبد الحميد والجزائري ياسين تطراوي أساسيين مع لانس ليحققا أول تتويج لهما بلقب السوبر الفرنسي. أرسنال يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية ويتوج بالدرع الخيرية. توج أرسنال بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية للمرة 18 في تاريخه بعد فوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد الأحد 16 من آب على ملعب برينسيبالي في العاصمة الويلزية كارديف. وافتتح ريكاردو كالافيوري التسجيل لأرسنال بعد نحو 24 ثانية فقط، وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 28 قبل أن يختتم مارتن أوديغارد الثلاثية في الدقيقة 48. وحاول مانشستر سيتي العودة إلى المباراة، لكن تألق حارس أرسنال ديفيد رايا حافظ على نظافة شباك فريقه، فيما لم ينجح دخول المصري عمر مرموش في الشوط الثاني في تغيير النتيجة. ويعد اللقب أول ألقاب أرسنال في الموسم الجديد، كما أنه 18 للفريق في تاريخ الدرع الخيرية بعد آخر تتويج له بالبطولة عام 2023.

إنتر ميامي يخسر أمام ناشفيل برباعية، وميسي يهدر ركلة جزاء. تلقى إنتر ميامي خسارة قاسية أمام ناشفيل بأربعة أهداف لهدف الأحد 16 من آب ضمن الجولة 19 من الدوري الأمريكي لكرة القدم، وتقدم ناشفيل بهدف أندي نجار في الدقيقة 17 قبل أن يهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء لإنتر ميامي في الدقيقة 23، ثم صنع هدف التعادل لزميله تيلاسكو سيغوفيا في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني حسم ناشفيل المباراة بثلاثة أهداف متتالية، سجل هدفين منهما هاني مختار في الدقيقتين 49 و55 وسام سويردج في الدقيقة 63 لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدف. وبهذا الفوز عزز ناشفيل صدارته برصيد 43 نقطة، بينما تجمد رصيد إنتر ميامي عند 38 نقطة في المركز الثاني. الجولة الأولى من الدوري السعودي تنطلق بقوة، النصر والهلال والأهلي يبدأون بالانتصار. شهدت الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين انطلاقة قوية، حيث استهل النصر حملة الدفاع علق به بالفوز على الفتح بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أنجيليو جابرييل في الدقيقة 37 وجواو فيليكس في الدقيقة 40 وسامو كوستا في الدقيقة 73 في غياب كريستيانو رونالدو. وحقق الهلال فوزا مثيرا على الفيصلي بأربعة أهداف لهدفين، حيث سجل كريم بنزيما ومالكوم وروبن نيفيز ثلاثة أهداف للهلال في الشوط الأول قبل أن يقلص الفيصلي الفارق بهدفين لألكسندر ميندي وثيو بوجوندا، ثم عاد نيفيز وسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 82. واستهل الأهلي مشواره بالفوز على الدرعية بهدف دون رد، سجله الوافد الجديد إدوار سبيرتسيان في الدقيقة 24. وفي بقية النتائج تعادل الاتحاد مع الخلود بهدف لمثله، حيث سجل يوسف نصيري للاتحاد وجوليان دومينيغيز للخلود، وطرد مدافع الاتحاد دانيلو في الدقيقة 58. وتعادل التعاون مع الخليج دون أهداف، فيما فاز القادسية على الشباب بثلاثة أهداف لهدف والحزم على أبها بهدفين لهدف. أهلي حلب يتوج بكأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه. توج أهلي حلب بلقب كأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على حمص الفداء بنتيجة 69 نقطة مقابل 62 في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، وحسم أهلي حلب اللقاء بفارق 7 نقاط ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة. وكان الأهلي قد بلغ النهائي بعد انسحاب النواعير، فيما تأهل حمص الفداء بعد فوزه على الحرية في نصف النهائي ب78 نقطة مقابل 45. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

دان باش قهدر ما خاشاوي ستودي لال إيرو أم بورا برنامايا هون كولي سر إفريني تشزانين أجوليانا بورا ما بريا راديو دلال.

اولفر ام گشن دوی خلک ما یایرو کو اجل یانا وربم بریا رادیو دلال قالك سباس شبوك هتركلناوا وهرتم هندك كيف خاشيده بمينن

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني

حادث والقرم قرم حيث حل أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم بكفي دراسه، اتدرب بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسة آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: إيه أكيد في انه الدراسه بتخلي الانسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الانسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي انه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحه.
0: بتحسي انه اي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو انه بشكل غير مباشر؟
1: اي شيء تعلمته، اذا قصدك على الدراسه، انا ما كنت دارسه دراسه عاليه، كنت واصل بكالوريا.
0: لا بس بشكل عام بالحياه،
1: بشكل عام بالحياه الغربه كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، انك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفه، في ظروف معينة كتير بيطورك، انك تدرس، انك تسعى وقت تطلع من البيت وتتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت اكتر من مجال وقررت اعمل اكتر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الانسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير وبتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلياتها بتعطينا فوائد. الإنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، مؤمن وقوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف. فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضافنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفية؟
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسة آلاء، عشتي بحلب بتركيا ودبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات، أنا من عائلة كتير دعموا كتير بيوقفوا جنبي وقت اللي تركت وكنت لحالي، تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالة تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو أنك من النوع الثاني.
1: أنا طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هذا المصطلح.
0: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات أني أنا بنت منفصلة، فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عايشة لحالي، مسؤولة عن كل شيء. الموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي، بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم، عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل، يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
0: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحه ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه، هن البلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم، هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالامارات. يعني انا عن تجربتي، انا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالامارات، كم الانسانيه اللي عندهم. مره كنت بموقف رحت لعمل اقامه وكانت بنتي كتير صغيره، كانت ما بتتجوز السنه، بنتي عم تبكي كتير وانا لازم اخلص اموري وامشي، فوالله فرجوا لي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت انه انا عم بعمل اوراقي وبظبط كل التفاصيل. مره ثانيه بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانه كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانه التوقيع، وقت اللي شافوني اول مره ما عرفت وثاني مره ما عرفت طلعوا لي رسمه التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوه وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي اموري. بلد سهله التعامل بالمطارات، بس لمجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرؤوك، يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظه للصراحه ولا هن شعب جدا راقي، كان يبعثوا لي موظف انه انت شيل شناتي عنا او انت عميل او هيك، ولا ارقى من هيك للصراحه.
0: مع انه المعيشه بدبي افضل من ناحيه الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي افضل بالفرص، دبي افضل بالتنظيم، بانه الشعب بيحبك، بانك انت محبوب شلون ما بتروح، انه امورك ماشي افضل. صح هي بلد غالي كتير بس امور افضل تمام، والفرص فعلا هيك اعلى. بس كمان تركيا في اشياء كتير حلوه، انا فرضا بالنسبه لي اهلي هون الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوه، يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكله غير عنصريه الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنت هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت اللي بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة، وخلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تخلي فيه أنت أساسا، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا ما بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش الشغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كل أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه. كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعة بالموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوني، بننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبرون إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما سهلة للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسأل، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعدها رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير. بابا أقرب حدا قلبي كل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقاتي كتير داعمين. عندي عائلة ثانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الإنترنت، وقت صرت عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاصة إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلش شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين مسهل لي هاي الأمور، كتير بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسأل الله بسهل كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة لقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دائما بقول إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم، وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا الصراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري؟ النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعامل معي، جيراني متعاملين معي، رفقاتي متعاملين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا أنا بابا. أخي كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي عالسوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
1: صراحة كتير، إنه يأمن فيك، إنه يثق فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسى آلاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله كل هدول. أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت. تطوير بكون من بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب إنك أنت بتجرب وقت بتشوف أكثر من مناسبة، والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح بنشوف أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
0: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
1: أهم شيء هو وقت أنت بتتفرج كتير كتير بتستفاد.
0: أنسى آلاء، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
1: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان بالحلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلة أكتر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
1: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاما شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس أنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري أنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري أنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف في طريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار أنه بدي غير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما بدرس، ما بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت بنت عادية تماما. من 9 شهور أخذت قرار أنه أنا بدي غير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول أنه أنا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغلي بقصص الناس اللي حواليكي. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدران توصلي، بس قولي يا رب وتوكل على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل لغاية.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

تمو وباشو خوش بقه در المخاشة بستو دلال إيرو برنامايا ما لسر هلبستان وأشو ليانا بورما بريا راديو دلال وخلقم يا إيرو لسر فقي تيرانا كو أو هلبستان

0: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
1: انفرطت سبحتي في التراب
0: وإليه ترجعون.
1: انفرطت سبحتي
2: انفرطت
1: في

0: لأني أنا التسبيح يا ربي.
1: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

دع عنك من راحوا ودع من ودعك، ضع فيك من جاءوا ومن ظلوا معك. ما أضيق الكون الفسيح بدون من تهوى وإن كانوا معك.